قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبه.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر اف ام، شمس الشموزه.

صباح الخير، صباح الخير مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء ومتابعينا، صباح الخيرات والليرات، صباح الخير لكل المستمعين والمشاهدين من خلال أثير فجر أف أم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومتابعينا وإن ما كنتوا وإيانا في الاستماع والمتابعة، بنرحب فيكم بنهار جديد يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال الأثير والشاشة.

صباح نهار جديد مستمعينا الكرام ومتابعينا. نهار اليوم الاثنين الموافق 20 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 6 من صفر من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح، وفي هذا اليوم نسأل الله أن يكتب لنا ولكم الخير والبركة والمحبة. اللهم نسألك الهدى ونسألك التوفيق في كل خطواتنا وفي كل أيامنا. اللهم يا معلم موسى علمنا، ويا مفهم موسى فهمنا، وآتنا من حكمة لقمان يا رحمن. صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا.

صباح نهار جديد مستمعينا، بنطل عليكم بمشوارنا الصباحي، برنامج طلت فجر في كل صباح وفي كل يوم من الأحد للخميس من 7:30 ل9:30، ويكون على تواصل مع حضراتكم على مدار هالساعتين رفقاء درب لإلكم في كل صباح، في كل فنجان قهوة، في كل يوم وفي كل صبح. عمالكم أكيد من خلال هالساعتين بتبلشوا تجهزوا حالكم، أموركم، بتبلشوا تبدأوا بيومكم. فصباح الخير لكل شخص بيسمعنا، من ستات، من صبايا، من رجال، من شباب، من أطفال حلوين، يسعد صباح الجميع. أكيد مشاهدينا الكرام، متابعينا، نهار اليوم الاثنين، يعني إحنا بعدنا في الأيام الأولى من هذا الأسبوع، وبعدنا بالأيام الأولى من الشهر الهجري صفر، لكن إحنا وصلنا لـ20 من الشهر الجاري تموز يوليو. طبعا مثل ما بلشنا نسمع بالأيام الأخيرة وبالساعات الأخيرة إنه راح يكون حسب ما أصدرت وزارة التربية والتعليم إنه إحنا على بعد أيام من إعلان نتائج الثانوية العامة. إن شاء الله يا رب التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا. يعني بصراحة بلش العد التنازلي، بلش التوتر عند الأهل، بلش التوتر عند الطلاب. فأنا بطلب عن جد يكون من وزارة التربية والتعليم إذا كل سنة في توجيهي وكل سنة معتمد امتحانات الثانوية العامة يعتمدوا موعد رسمي سنوي لموعد إعلان نتائج الثانوية العامة. هيك خلاص ما بيكون فيها التوتر ولا التخبط ولا نعطل أشغالنا ومصالحنا، لأنه كان عندنا تجربة السنة الماضية تم الإعلان خلال ساعات رح يكون في نتائج الثانوية العامة. أعلنوا المساء الساعة 10 بالليل، وتاني يوم الصبح الساعة 9 رح يكون في نتائج الثانوية العامة. فالموضوع صراحة مش سهل نهائيا، لا على الأهالي ولا على الطلاب. أي نعم هو ما بيكون زيادة توتر، بس خلص عشان الكل يكون عارف أنه بـ20 الشهر مثلا موعد نتائج الثانوية العامة، 20 الشهر 21 21، وكالتالي نسأل الله يا رب التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا. بدنا حلوانات مرتبة، وبدنا كمان فرحة حلوة وفرحة مرتبة، بتستاهلوا الفرحة طلابنا وطالباتنا بعد تعب هالسنة الكامل، السنة الطويلة الدراسية اللي كان فيها كثير من العقبات، لكن تجاوزتوها وبفضل من رب العالمين وبجهودكم أكيد ومتابعة أولياء الأمور ومتابعة المعلمين، معلمين الثانوية العامة اللي بنحب نوجه لهم كل التحية والاحترام على الجهد اللي بذلوه خلال هاي السنة الدراسية. بالسنوات الأخيرة من وقت الكورونا، من وقت 2020 بصراحة، يعني السنوات الست الأخيرة كل سنة بتكون عمالها أصعب من التانية. إن شاء الله يا رب تنتهي هاي السنوات على خير، وهاي السنوات العجاف يا رب العالمين. كمان بدي أوجه تحيات الصباحية لكل الصبايا، لكل الرجال، لكل الموظفين والموظفات العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص أيا كان. المهم بحب أوجه لكم كل التحيات الصباحية، أحكي لكم صباحكم فل وياسمين. تسمعونا من خلال الأثير وانتوا رايحين على طريقكم أو بالطريق على أشغالكم، صباحكم فل وياسمين للصبايا الموظفات اللي بيطلعوا من بلد لبلد تانية علشان يوصلوا أشغالهم. يعطيكم ألف عافية ويطول بأعماركم ويمدكم إن شاء الله يا رب بالصحة، وإن شاء الله كل أيامكم خير، بعيدة عن المشاكل، بعيدة عن التوترات، الواحد مش ناقصه، وإن شاء الله كل طريقكم تكون ميسرة بدون حواجز وبدون أي إغلاقات لا سمح الله، توصلوا سالمين غانمين، أقل ما فيها تكون الطريق ميسرة. فصباحكم فل. صباح الخير كمان لكل طلاب اللي بروح على المدارس الصيفية، الطلاب كمان اللي بروح على النوادي الصيفية، طلاب اللي عندهم حصص لتدريب كرة القدم الفوتبول. وعلى سيرة كرة القدم، كلنا عشنا الأجواء الكروية اللي كانت الليلة الماضية، يعني لما احنا بنحكي بصراحة عن أجواء ما شاء الله، سواء في كل في مدينة طول كرم أو في كل المدن، لما بنحكي عن جدارة وعن استحقاق، إسبانيا فازت بلقب كأس العالم 2026. لو بدنا نحكي عن هذا المنتخب، فهالمنتخب الرائع، المنتخب اللي بصراحة تألق بهذا المونديال، المنتخب اللي كان في إله تشجيع كبير من كل الجماهير، وأبدى عدد من الجماهير العربية والفلسطينية تشجيعهم للمنتخب الإسباني، معتبرين أنه مواقف الحكومة الإسبانية كانت أقرب للموقف الفلسطيني. شخصيات إسبانية بارزة ظهرت في المدرجات، وهي كمان كانت بتعبر عن دعمها وتأييدها للفلسطينيين. بصراحة هذا كان دافع أساسي يخلينا أنه إحنا نشجع المنتخب الإسباني ونكون فرحين بحصوده للقب
كأس العالم 2026. تشجيع كثير من الجماهير العربية كان لحقوق الفلسطينيين، المشاهير طبعا العربية والجماهير العربية للمنتخب الإسباني بسبب المواقف اللي كانت داعمة للقضية الفلسطينية. لو بدنا نحكي عن شو اللي صار في النهائي، المنتخب الإسباني تم تتويجه بطل لكأس العالم 2026، طبعا هاي كانت للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على الأرجنتين بهدف دون رد بعد التمديد في نهائي طبعا ليلة أمس في الولايات المتحدة. هدف الفوز سجله المهاجم فيران توريس في الدقيقة 106. المنتخب الإسباني حرم ليونيل ميسي من إنهاء مسيرته المونديالية بلقب ثاني على التوالي. هذا المنتخب ما فاز بالحظ، هذا المنتخب كان الأفضل فنيا طوال البطولة، طبعا كان في دفاع هو الأقوى في البطولة، وسط ملعب يعد من أفضل عالميا، بيعتمد على الاستحواذ والتمريرات القصيرة. وكمان كنا مبارح نتحدث مع زميل الصحفي منير الغول واللي كان يحكي عن هالمنافسة القوية وعن هالمباراة الكروية، اللي بصراحة احنا كنا بنحكي عن الخبرة بمنتخب الأرجنتين وبنحكي عن الشباب في المنتخب الإسباني. المنتخب الإسباني كان بيمتلك جيل شاب مميز، كان بمقدمة يمين لمال ويمال وإلى جانب عناصر من الخبرة طبعا. كان المشوار رائع جدا، كانت البطولات كلها جميلة جدا، أكثرها كان مثير للإعجاب بالنسبة لنا كجماهير عربية هي ما خاضته المنتخبات العربية من كل مبارياتها، واللي كانت مؤخرا للمنتخب المصري والمنتخب المغربي اللي صدقا كانوا رائعين، كانوا مميزين خلال مونديال 2026. كثير من المحللين تحدثوا عن أنه إسبانيا دخلت مرحلة جديدة في الهيمنة الكروية، لأنه عندها لاعبين شباب جداد، ولأنه عندها خبرة في خط الوسط، ولأنه عندها تنظيم دفاعي ممتاز، ولأنه عندها مدرب بيعمل على الجميع من سنوات. فكل هذه العناصر كانت مجتمعة في المنتخب الإسباني اللي قدر بجدارة وعن استحقاق أنه يتوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخه. إسبانيا كانت تتلاعب بالأرجنتين الليلة الماضية، استحق منتخب إسبانيا هذا التتويج بلقب بطولة كأس العالم لكرة القدم بفوزه الصعب والمستحق على منتخب الأرجنتين بهدف وحيد. فمبارك للشعوب العربية اللي كانت مشجعة للمنتخب الإسباني، مبارك لكل حدا كان مشجع للمنتخب الإسباني من بداية المونديال، مبارك لكل حدا كان متوقع إنه المنتخب الإسباني هو اللي ينتزع هذا اللقب. كانت الأحاديث تدور قبل خروج فرنسا من النهاية أنه الأغلب بيميل لفرنسا لقوة هذا المنتخب، منتخب فرنسي دكتو قوية، منتخب فرنسي عنده لاعبين رائعين وحوش وبيمتلك أساسيات رائعة لانتزاع اللقب. لكن تغيرت القواعد، وإحنا دائما بنحكي كرة القدم فيها كثير من المفاجآت، كرة القدم دائما مليئة بالمفاجآت، كل ثانية فيها مفاجأة، فعشان هيك دائما بنحكي كلها توقعات. فصباح الخير لكل مشجعي ومحبي كأس العالم، شباب وصبايا، رجال وستات، حتى أطفال صغار كانوا مستمتعين يوم أمس على دوار جمال عبد الناصر مع الشاشة العملاقة لعرض هذه المباراة اللي كانت نهائي كأس العالم واللي توج من خلالها المنتخب الإسباني. صباح الخير لكم.

صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباح الخير لأبناء الشعب الفلسطيني، صباح الخير لشعب الجبارين، هالشعب اللي بصراحة شعب مغلوب على أمره، شعب مسخم، شعب حتى الفرحة بمشاهدة المباراة نهائي كأس العالم ما كملت فرحته فيها، شعب لما بنحكي عن مجموعة من الشبان برام الله كانوا عمالهم بيشاهدوا المباراة النهائية عبر شاشة كبيرة، لكن للأسف فور ورود خبر عن استشهاد شابين من بلدة دير جرير برام الله، انتهت صفارة المباراة مش من الحكم ولكن انتهت من أبناء الشعب الفلسطيني، لا ينطلقوا مباشرة إلى المستشفى ويقوموا بتشييع جثمان الشهيدين. ومن هون مشاهدينا خلونا نروح لجولة الأخبار والاطلاع على أبرز ما جاء فيها من عناوين لهذا الصباح. نستكمل مع حضراتكم مشاهدينا الكرام في أبرز العناوين الإخبارية لصباح اليوم الاثنين، حيث وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت بعد منتصف الليلة الماضية استشهاد المواطنين عودة عبد الرحيم عودة فراخنة 53 عاما وأحمد عادل رشيد أبو مخو 26 عاما برصاص الاحتلال في بلدة دير جرير شرق رام الله. كان ثلاثة مواطنين قد أصيبوا بجروح خطيرة إثر هجوم شنه مستوطنون على البلدة. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت في البداية مع إصابة خطيرة في البطن نجمت عن اعتداء نفذه مستوطنون، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بواسطة طاقم إسعاف سلواد لتلقي العلاج. في وقت لاحق أعلنت الجمعية أن طواقمها تعاملت مع إصابتين أخريين إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 55 عاما حيث أجرت له عملية إنعاش قلبي رئوي أثناء نقله إلى المستشفى نظرا لخطورة حالته الصحية. هذا وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار صوب سيارة إسعاف كانت تنقل أحد المصابين إلى المستشفى. بلدات وقرى محافظة رام الله والبيرة تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، تشمل الاعتداء بالضرب وإطلاق الرصاص الحي، إحراق الممتلكات، الاعتداء على الأراضي الزراعية، وذلك بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار تصاعد اعتداء المستوطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية.

ومن اعتداءات المستوطنين، حيث مجموعة من المستوطنين يقتحمون تجمع حلق الرمانة في أريحة ويقومون بإطلاق مواشيهم بين مساكن الأهالي صباح اليوم. قبيل فجر اليوم قوات الاحتلال قامت باقتحام مدينة نابلس وفي قلقيلية. قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين خلال اقتحامها المدينة، هم محمد عثمان داود أديب الغلبان، عمر شريم الخيل، عبد الله قراقع، وبراء حماد. ننتقل إلى أبرز العناوين الإخبارية على الصعيد العربي والدولي، حيث القيادة المركزية الأمريكية أعلنت العثور على رفات مجهول الهوية في موقع حادث أدى لمقتل جنديين وفقدان ثالث في الأردن. أكدت مقتل جندي أمريكي بشمال العراق في 18 يوليو تموز خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية، وأشارت إلى إصابة جندي آخر خلال عملية تفكيك مسيرة إيرانية انتحارية في شمال العراق. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصدرين إسرائيلي وأمريكي أن واشنطن أبلغت إسرائيل بنيتها تصعيد ضرب إيران خلال الأيام المقبلة. أما القناة 12 الإسرائيلية فنقلت عن مسؤول إسرائيلي كبير أنهم متأهبون وقد يضطرون إلى العودة إلى القتال الضاري ضد إيران خلال الأيام المقبلة. صحيفة يدعوت أحرنوت قالت إن إسرائيل تتحين الفرصة للدخول في الحرب ضد إيران، لكن الولايات المتحدة هي من يحدد الإيقاع. من جانبه قال رئيس الأركان الإسرائيلي: نتابع عن كثب التطورات في إيران ونحافظ على درجة عالية من الجاهزية. وأضاف أيضا: تابعنا استهداف منطقة العقبة اليوم ودفاعاتنا الجوية على أهبة الاستعداد. وقال: مستعدون للعودة الفورية إلى القتال وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يعتدي علينا. الداخلية البحرينية تصرح إطلاق صافرات الإنذار وحثت المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن، وذلك صباح اليوم. في إيران تتزايد المخاوف من أن الولايات المتحدة لا تكتفي بموجة الهجمات التي شنتها على أراضي البلاد، بل تستعد لاحتمال توسيع نطاق القتال عبر عمليات برية. ووفقا لمعلومات حصلت عليها نيوز 14 الإسرائيلية، تقدر طهران أن الهجمات الأمريكية محكمة التخطيط والتنفيذ، ولذلك بدأت الاستعدادات لسيناريو صراع شامل قد يشمل غزوا بريا أمريكيا. بناء على هذا التقييم أصدرت إيران تعليمات للميليشيات الموالية لها والعاملة في العراق بالاستعداد لخوض صراع واسع النطاق فور تلقيها أوامر من طهران. ووفقا لهذه العمليات يمكن لهذه الميليشيات العمل في جبهات مختلفة وفي جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك الكردستان والكويت، الأردن، بغداد، مع عدم استبعاد إيران فتح جبهات إضافية تبعا للتطورات.

الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدفنا معدات وحظيرة للمسيرات الأمريكية من طراز MQ-9 بقاعدة علي السالم في الكويت. دمرنا بالمسيرات منظومة رادار للإنذار المبكر للعدو الأمريكي بقاعدة علي السالم بالكويت. وفقا لصحيفة يدعوت أحرنوت، المؤسسة الدفاعية في الجيش الإسرائيلي يفيد بأنه لا تتوقع حاليا أي عمليات إطلاق صواريخ من إيران تجاه إسرائيل في المستقبل القريب. أضافت إنهم مع ذلك مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع وإن لم يبلغ ذروته بعد. أفادت مصادر رفيعة المستوى للقناة الرابعة عشر الإسرائيلية بأن الوضع مع إيران يتجه نحو مواجهة شبه حتمية. تشير التقديرات إلى أنه من الممكن اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة خلال الأيام القادمة، مما يزيد من احتمالية عودة القتال مع الإيرانيين بكثافة عالية ربما في وقت مبكر هذا الأسبوع. بالتزامن مع تصعيد التوتر مع الولايات المتحدة، إيران تدرس إمكانية شن هجوم على إسرائيل أيضا، وتشير التقديرات في إسرائيل حاليا إلى أن الإيرانيين لم يتخذوا قرارا نهائيا في هذا الشأن، لكنهم قد يتخذونه قريبا.

وفجر اليوم الاثنين الولايات المتحدة تشن عدوانا على عدة مدن إيرانية تركزت في جنوب البلاد في إطار سلسلة من الاعتداءات تنفذها القوات الأمريكية منذ أيام. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أنها أنهت جولة الضربات التاسعة على التوالي ضد إيران، وأضافت: استهدفنا مراكز القيادة العسكرية الإيرانية ومواقع الدفاع الجوي والمراقبة الساحلية والقدرات البحرية أيضا، ومواقع إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة وشبكات الاتصالات، وذلك بهدف تقويض قدرة إيران على مهاجمة السفن التجارية والبحار المدنيين العابرين لمضيق هرمز. وفي ختام هذه الجولة الإخبارية نستعرض أيضا من أبرز العناوين، وحسب رويترز حيث أعلنت زلزال بقوة 5 درجات فارزة 5 في غرب إيران. وإلى حالة الطقس، دائرة الأرصاد الجوية تتوقع أن يستمر الطقس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ولتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية. البلاد بتواصل تأثرها بموجة حارة متوسطة القوة، ما يبقى الأجواء أكثر حرارة من المعتاد، بسود طقس صيفي حار إلى شديد الحرارة خلال ساعات الظهيرة في المناطق الجبلية والسهلية والساحلية. يوم غد الثلاثاء يتوقع الراصد الجوي أن يكون الأجواء حارة في المناطق الجبلية شديدة الحرارة في بقية المناطق مع انخفاض طفيف على درجات الحرارة، لكنها رح تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 4 درجات مئوية. أسعار صرف العملات لصباح اليوم الاثنين مستمعينا ومشاهدينا: الدولار الأمريكي يصرف أمام الشيكل ب3 شواكل فارز 4 أجورات، أما الدينار الأردني يصرف اليوم ب4 شواكل فارز 28 أجورة، اليورو الأوروبي يصرف ب3 شواكل فارز 48 أجورة. وللاطلاع على المزيد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com. نروح لفاصل مشاهدينا ومتابعينا ونرجع من جديد مع حضراتكم في برنامج طلة فجر، خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير من جديد لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، صباحكم فل وياسمين. خلونا نروح للرسائل، طبعا بذكركم أرقام الاتصال والتواصل، الاتصال الهاتفي على الرقم 0986 489 4 9. أما الرسائل النصية المكتوبة فبتكون على الواتساب على الرقم 0097 05 999 40 990. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. رسائل أعمالها بتوصلنا من مأمونكوع. صباح الفل، يعرف طعم السعادة من يقيد حياته برأي الآخرين. آخر تحديثات لأحوال الطرق محافظات الشمال، لو بدنا نبدأ كالتالي: مدخل سلفية الشمالي سالك، إنما برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جمعين مغلقة، تحت جسر أودلا، قراوة، دوار الطنيب، يتسهار، إشارات زعترة، مفترق جيت، سرة، بورين، المربع، عورتة، دير شرف، كلها الطرق سالكة. عنبتة طبعا عناب مغلق، للخارج للداخل سالكة، بيت فوريك، جبارة، بزارية، إنب الياس، مدخل قلقيلي وعين شبلي، كلها طرق سالكة. لو بدنا نروح لمحافظات الجنوب: حاجز الكنتينر سالك، عشغراب سالك، النشاش، بني نعيم، الفحص، مرح رباح، المنشية، كلها سالكة. جرة الشمعة سالكة للداخل، تفتيش للخارج، إنما دورة، الفوار، فرش الهواء، راس الجورة، زيف، سعير، النبي يونس، والعروب العجوري، للأسف هذه الطرق مغلقة. لو نروح على مناطق الوسط بنحكي المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار البلد مغلقة، بوابة عطار القديم مغلقة، مدخل روابي سالكة، حاجز عين سينيا سالكة، عين سينيا البلد أزمة خانقة باتجاه رام الله، الجلزون أزمة باتجاه رام الله، بنحكي عيون الحرمية سلوات، بوابة ترمس عيان نبي صالح، بوابة عبود، ودوار مخماس، وكفر عقب، هاي الطرق كلها سالكة. بنحكي عن زعيم، العيزرية، مداخل ومخارج أريحة كمان سالكة، إنما حزمة البلد بالاتجاهين تفتيش، جبع أزمة وتفتيش للخارج، قلنديا أزمة للخارج. ديروا بالكم وانتوا طالعين على الطرقات، دائما تبعوا أحوال الطرق أول بأول، ما تتأخروا، ما تترددوا بأنكم تتابعوا أحوال الطرق، لأنه دائما بيكون في هناك تغير بين اللحظة والتانية لأحوال الطرق. فصباح الخير للجميع. من الأخراني برابرة: يسعد صباحك، اللهم اجعل لنا نصيبا في سعة الأرزاق وتيسير الأحوال وقضاء الحاجات وإجابة الدعوات، اللهم آمين يا رب العالمين. فصباح الخير للجميع. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا: حنان الكحلة، عائلتي يا رب، عائلتي ومن أحب في ودائعك، اللهم ارزقهم لطف القدر وصحة الجسد وطيب الخاطر وعافية الدهر، اللهم احفظهم بعينك التي لا تنام، اللهم آمين يا رب العالمين. صبحك بكل الخير خالي حنان الكحلة. تقدر مشاهدينا ومتابعينا تبعتونا أكيد الرسائل النصية الصباحية، المشاركات الهاتفية من الأهل جميعهم. عمر البلعاوي: يسعد صباحك يا رب عمر، إلك ولكل سائقي خط نور شمس، فردا فردا، سائق سائق، يسعد صباحهم يا رب. بدنا نصبح كمان على كل الشفرية، شفرية التكاسي العمومي، بنحكي عن شفرية التكاسي الخاصة السفريات، صبحكم بكل الخير. خلونا كمان مشاهدينا ومتابعينا نكمل معاكم بتفاصيل ومحطاتنا لهذا الصباح. من المحطات اللي بنكمل فيها ورح نحكي عنها، لكن في عنا رسائل صباحية اليوم. إحنا لما بنحكي عن صباحيات للشفرية، في معظم الشفرية أو في كثير من الشفرية عمالهم بحيرة حاليا، في كمان كثير من السائقين اللي عندهم مركبات أو يعني المواطنين اللي عندهم مركبات هم حاليا في حيرة، في تخبط، في قلق. إحنا بالفترة الأخيرة ومن الأشهر الأخيرة عمالنا بنتخبط يمين ويسار، بين كل فترة والتانية صير في عنا أزمة بالمحروقات، ومن يومين رجعت أزمة جديدة. أسبابها كثيرة، تفاصيلها كثيرة، لكن السائقين كيف مدبرين أوضاعكم وأحوالكم نتيجة كل هذه الأزمات اللي بنمر فيها؟ يعني بصراحة لما إحنا بنحكي طوابير وطوابير وطوابير بيستنوا لما بيكون في أزمة على الكازيات، فعلى محطات الوقود، يعني بتحكي عن ساعتين ثلاثة بتروح من يوم السائق الشوفير ما بيستفتح فيهم، لأنه بيستنى بده ياخد حصته من السولر أو من البنزين من المحروقات بشكل عام. الأهالي والمواطنين مشاويرهم بتتقلص بهاي الفترة لأنه ما بيطلع لهم حصة أنهم يروحوا على كازية. بارح الكازيات أغلبها كانت مسكرة لأنه ما فيها. مع العلم كان في هناك حديث من هيئة البترول أنه رح يتم التزويد بالكمية المعتادة. بس مبارح بنحكي للناس انه طب انه صح لكم تعب بنزين، بيحكوا لا طب هم جابوا بنزين، طب وين بتروح كميات البنزين، طب ليه ما الكل بيطلع له زي الايام العاديه زي ما الفتره العاديه، مش المفروض انه نسبه التوريد نفسها الكميه العاديه. الله يكون بالعون. بس سائقينا احكوا لنا انتم كيف مدبرين حالكم مع هالازمات اللي بنرجع نعيشها كل شهر شهرين والتاني بنرجع بنعيش نفس الازمه، ازمه المحروقات، أزمة الغاز أزمة، بس أزمة المحروقات أزمة خانقة للغاية. لما إحنا بنحكي عن الطوابير اللي بنشوفها ما بيغيب عنا شهر والتاني إلا بنرجع بنفس المشكلة وبنفس الإطار. طيب السلام عليكم، نحن نصطف بسياراتنا في الشارع منذ يوم الخميس ولم نتمكن حتى الآن من تعبئة البنزين، ما الحل؟ هل هناك محطات يتوفر فيها البنزين أو مواعيد محددة للتزويد؟ نرجو منكم متابعة الموضوع وإفادتنا ولكم جزيل الشكر. إحنا المفروض بصراحة يعني اليوم يكون معنا نقابة محطات المحروقات علشان نعرف شو الأسباب، كيف كنقابة بتتابع هذا الموضوع، كنقابة شو موقفها، كنقابة لما إحنا بنحكي مش المرة الأولى بهاي الأزمة ولا المرة الثانية ولا المرة الثالثة، إحنا بنحكي أزمات متكررة ومتتالية، ما بنحكي متباعدة، متتالية. فهون مع كل مرة بيكون فيها أزمة هل يا ترى بيكون في حلول موضوعة لحتى؟ لأنه بالسؤال بيحكي طب ما أنتوا جبتوا كمية، طب إحنا كمواطنين ليش إحنا ما أخذنا، ليه ما صحلنا، ليش الكازية صارت تقول يا عمي خلص إحنا اكتفينا أو خلصنا الكمية اللي عنا عبكير، ما هي نفس الكمية المعتادة. أوكي ممكن يكون ازدياد بالطلب بشوي بس مش بكل الكازيات الناس بتروح وبتصطف وبتعبي كلها، بيحكوا لك إنه ما في. فإحنا هل معقول إنه لغاية اليوم مش عارفين نلاقي آلية كويسة ومتبعة وقانونية وتكون بالاتفاق من النقابة لكل أصحاب محطات الوقود علشان تكون ضمان للجميع؟ ممكن تكون بنسبة معينة، ممكن تكون بمبلغ معين، ممكن تكون بطريقة أو آلية معينة لكل كازية. لأنه صدقا الواحد بيكون مثلا مسلك معاه ربع لتر مثلا، فبيحكي لك لا أنا بدي أفلل، أنا بدي ربع التانك عفوا، أنا بدي أفلل الكمية كلها. طب عشان إحنا نسلك يعني هي بتكون أزمة، ممكن نحكي أزمة أيام معدودة، عشان نتيح الفرصة والمجال لغيرنا ممكن يكون تعبئة بمقدار معين أو بكمية معينة. طبعا أسبابها كثيرة، ممكن تكون منها أزمة الشكل وفائض الشكل، الشكات وكثير من الأزمات، بس بدنا نعرف شو الأسباب بهاي الفترة. تعالوا كمان مشاهدينا ومتابعينا نروح مع حضراتكم حاليا إلى آخر المستجدات والتفاصيل فيما يتعلق بأزمة المحروقات بهذه الأيام اللي إحنا عمالنا بنمر فيها. خلونا نرحب بالأستاذ خالد السراحني أمين سر نقابة أصحاب محطات المحروقات. صباح الخير أستاذ خالد.
1: صباح الخير أستاذ إليك ولجميع الإخوة المشاهدين والمستمعين.
0: يسعد صباحك يا رب. يعني من يومين رجعت مشاهد الطوابير أمام محطات الوقود لتتصدر المشهد في عدد كبير من مناطق الضفة الغربية. المواطنين بيستنوا من ساعات طويلة لتعبئة مركباتهم، السائقين، الشوفرية، أصحاب محطات الوقود بيتحدثوا عن نقص في التوريد. إحنا بدنا نتعرف وإياك من خلال اليوم حديثنا مع حضرتك عن حقيقة هذه الأزمة بهالمرة.
1: أستاذة الفاضلة، يعني إحنا جزء من العالم، في هناك يعني لما يكون في هناك أزمة في الخليج ومضيق هرمز ومش عارف إيه الكلام، هذا عالميا يتأثر سواء بسلاسل التوريد أو الأسعار، ولكن إحنا في فلسطين إن أسباب إضافية فوق الأسباب العالمية. أسباب إضافية إنه في إحنا تحت احتلال، يعني إحنا الشركات الإسرائيلية أو الحكومة الإسرائيلية هي اللي بتستورد، هي بتحدد الكميات، هي بتحدد الأسعار، هذه حقيقة يعني إحنا الكل بيعرفها. زائد في هناك مقاصة محجوزة للسلطة من يعني ممكن سنة ونص إلى محجوزة، هي حشرت رواتب الموظفين، استحقاقات المستشفيات، استحقاقات الشركات الموردة للمحروقات، فكل الظروف هاي تفاقمت مرة واحدة وجاءت الطامة الكبرى أيضا، مشاكل البنوك مع الشيكل والتحويلات وإيداع الشيكل. يعني كثير من المحطات تعجز عن الوفاء بدفع كامل قيمة مشترياتها لعدم تمكنها من الإيداع بالشيكل. فإحنا يعني العالم عنده مشكلة، إحنا عنا 10 فوق المشكلة هذه، فصارت مشاكلنا إحنا اجتمعت مرة واحدة. فالإنسان فالمواطن يلمس هذا الشيء وكأنه ظاهر غريبة، ولكن هي عبارة عن تداعيات لسبب أول بدأ، إنه في هناك مشكلة بين الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية، سواء في التحويل الشيكل، حجز المقاصة، توريد كامل كميات المحروقات. فبحكي لك يعني هذه
0: الأسباب. يعني ممكن نحكي إنه ممكن أستاذ خالد نحكي إنه في نقص فعلي في كميات الوقود المتوفر، ولا هي مشكلة ممكن كمان تكون مرتبطة بالتوزيع؟ قديش حجم المخزون حاليا عندنا؟
1: هل إحنا كيف يعني أسباب يعني مجتمع عفوا؟ نعم في هناك نقص في التوريد، لكن نقص التوريد، لكن أنا بدي أسجل إنه لم يكن هناك انقطاع في التوريد. يعني أنا ما في داعي للتهافت حتى أقول والله أنا بدي أعبي سيارتي زي ما تفضلت، بدي الربع التانك أفلل. طب جاي بكرة، جاي بعد بكرة، جاي بعد بكرة، فما في داعي للتهافت. يعني التهافت اليوم هو أدى إلى مشكلة في الأسبوع الماضي. يعني أنا بحكي لك بناء على خبرة، في محطة بتبيع في اليوم 10,000 لتر، فجأة باعت 20. هذا مش طلب، هذا يعني كيف، خوفا من الانقطاع. فإحنا أول شيء بدنا نحط نقطة للإخوة المستمعين إنه لا يوجد هناك انقطاع. يعني ما في داعي للتهافت، ما في داعي تعبي فل تانك ولا نص تانك، اللي عندك بكفيك يومين بكفي، لأن بقى ثالث يوم تروح تعبي، أعطي فرصة لغيرك. إحنا في المحطات عندنا زي يعني بنحاول نطبق التقنين، يعني بيجي عبي بـ200، طب يا أخي عبي بـ100، أعطي فرصة لغيرك يعبي بـ100 ثانية. بعض الإخوة المواطنين يعني بيستمعوا للنصيحة هاي، والبعض يصر، وإحنا ما بدنا نقاتل الناس، يعني بنقول لهم تفضلوا عبي بـ200 بس أنت بك أنانية هذه. فأولا أسجل أنه لا يوجد هناك انقطاع. نعم في نقص في الكميات، لكن ما بالداعي إلى التهافت. التهافت هو سببه أنه في هناك إعادة اشتعال للحرب في الخليج. الكل بقول لك والله ممكن يؤدي إلى انقطاع، بدي أروح أنا أخزن، بدي أعبي سيارتي. هذا كل الأسباب مجتمعة أدت إلى يعني مرة واحدة بالون وانفجر، وصار عندنا نقص في الوقود والمحطات في عليها تهافت.
0: طب اليوم لما بنحكي المواطن بيسأل بيحكي طب يعني هل من المعقول في كل مرة بنعيش الأزمة بيكون في عنا نفس المشكلة من اصطفاف الطوابير، عدم وجود آلية معينة سواء للتوزيع، لتزويد المركبات، لآلية اصطفاف يعني احنا بنحكي عن بصراحة مشكلة مزعجة بتعاني منها محطات الوقود في كل مرة. صحيح. ليش ما بيتم اعتماد كنقابة اعتماد آلية في كل مرة بيكون فيها أزمة بكيفية وآلية توزيع الوقود على المركبات؟
1: أستاذة أنا بدنا نقر في الأول إنه في هناك نقص في التوريد. يعني المحطة اللي بتطلب 10 ممكن تأخذ 8، ممكن تأخذ 9، ممكن تأخذ 7. في هناك نقص، نعم. سبب النقص الآن الأخوة في هيئة البترول يعني برضو بيشتغلوا عارفين إنه في هناك نقص، وصرحوا أنه الخميس الماضي في هناك 3 مليون لتر ستأتي إلى المعابر في نعلين ودرقومية اعتبارا من يوم الأحد الأمس. إذا الكميات هاي يعني بالتتالي تم توريدها من الأحد إلى الخميس، ستنتهي المشكلة نهائيا، أو بالأحرى سينتهي ظاهرة نقص التوريد. لكن برضو الجانب الأخوة في هيئة البترول يعني يوم يطلبوا كميات والشركات الإسرائيلية تصر على انه بدنا نحول كامل المستحقات. طيب كامل المستحقات، البنوك فرضا ما عندها مقدره للتحويل، البنوك الشركات الاسرائيليه بدها يعني تستوفي كافه مستحقاتها. فاحنا حقيقه بين المطرقه والسنديان، يعني انا بدي اروح على هيئه البترول اشتري بضاعه، الفلوس معي في جيبتي، ما بعرف احولها لحساب هيئه البترول. نفس الشيء هيئه البترول عندها مشاكل مع البنوك في الحوالات والتحويلات. فأنا بحكي لك يعني إحنا عبارة عن ظاهرة استثنائية في جميع أنحاء العالم، عند جميع المشكلة موجودة، والحل للأسف الحل هو خارج الصندوق اللي إحنا عايشين فيه وفي يد السموتريتش والاحتلال. فلو أفرج الاحتلال فرضا عن النقاصة اليوم والبنوك استطاعت تحويل كل الشيكل وتحويل يعني للبنوك الإسرائيلية بسلاسة بدون مشاكل. ما احنا هذا كل الكلام نحكي فيه حيكون ما إله داعي، او بالاحرى ما حنفكر فيه. للاسف الشديد يعني احنا عايشين في ظاهره، انا بدي احاول اخفف على المواطن، يعني المستشفى عنده مشكله، الموظف عنده مشكله، صاحب المحطه عنده مشكله، البنك نفسه عنده مشكله، البنك بده يشتغل ما بيرضى ياخذ شيكل لانه البنك الاسرائيلي يرفض استقبال الشيكل. الحكومة الفلسطينية عاجزة عن إقناع الجانب الإسرائيلي بتطبيق الاتفاقات في ترحيل الشيكل. فإحنا عبارة عن هناك خنق اقتصادي من جانب الاحتلال لوزارة المالية الفلسطينية. هذا تبسيطها يعني، لكن أحب أؤكد يا جماعة الخير، هناك نقص نعم بس لا يدعي إلى التهافت. في هناك يوميا يعني مبارح وصل كميات، اليوم هاي تريلات تحملت وطلعت، فما دعا التهافت. كان في هناك حادث سير عربي يوم الخميس في معبر نعلين، هذا أدى إلى نقص التوريد في منطقة الوسط والشمال، فالكل خاف إنه يعني إحنا بنحب نهول يعني إنه حادث سير وأبصر شو فيه حادث سير. طب ممكن حادث سير سيارة هي ماشية سيارة إسعاف تعمل حادث سير، مش تنك محروقات، حادث سير وتم يعني حل مشكلته وتم استئناف توريد يوم الجمعة. فكان هناك يوم الخميس فعلا في نقص في التوريد بالوسط والشمال، واليوم ما في، يعني المحافظات الشمالية أخذت كميات كافية أمس، اليوم ما بعرف شو كميات حتى هتوصل، لكن الأخوة في هيئة البترول ممكن هم يعطونا كم المخطط أو يعني مع الشركات الإسرائيلية الموردة كم حتورد اليوم كم حتورد بكرة.
0: طب من الأسئلة اللي عمالها بتوصلنا وانت عمالك تتحدث مع حضرتنا أستاذ خالد، يسعد صباحكم. بالنسبة لموضوع الوقود بالبلد، المفروض يكون في تنظيم من المحافظة وإعطاء أولويات. يعني أنا موظفة وبطلع برا البلد للدراسة كمان وفيش معي لتر بنزين، كيف بيطلبوا منا نداوم؟ المفروض يوفروا لنا البنزين نعرف نوصل أماكن شغلنا. في ناس بتعبي سيارات عشان تلفلف بالشوارع، بدها إعادة نظر من قبل المختصين. مش منطق اللي بيصير. هذا اللي كنا نتحدث عنه كنقابة، قديش مهم أنه يكون في آلية مع أصحاب المحطات، أنه يكون في عدالة بالتوزيع، يكون في أولوية بالتوزيع، لأنه صدقا في ناس كثيرة منقطعة وهي مضطرة، في ناس مش مضطرة ولكن بسبب الخوف ولا لا بتروح تعبي. هاي مسؤولية بتوقع كمان على المواطن له جانب فيها. كمان من الرسائل أستاذ خالد، اسمح لي، إذا كانت الأسباب تذكرها تتعلق بالاحتلال أو المقاصة أو أزمة الشيكل، فهذا شأن الرسمية أو والحكومة وليس شأن المواطن البسيط. شو ذنب المواطن اللي بيوقف طوابير من أيام ومش لاقي لتر بنزين؟ ليش يطلب من المواطن أن يتحمل نتائج أزماته يفترض أنه تعالجها الحكومة والجهات المختصة؟ أليست مسؤولية الحكومة إدارة الأزمات تأمين احتياجات الناس الأساسية، إيجاد حلول بدل الاكتفاء بتبرير المشكلة؟ المواطن ما بيبحث عن مبررات، بده حلول واضحة وعاجلة تحفظ كرامته.
1: صحيح، احنا طبعا مش بنبرر، يعني احنا بنشرح الحالة الموجودة عندنا، لكن ما في مبررات. يعني كل واحد مسؤول بده يقوم بجهده بواجبه للمساعدة في حل المشكلة هذه. هذا طبعا هذا شيء اكيد. المواطن يعني اللي بيشتغل، الموظف اخر الشهر بياخذ نص راتب، صحيح، هو من حقه ياخذ راتب كامل. المواطن لما يروح على المستشفى وما ياخذ حواله عشان يتعالج، من حقه يتعالج وياخذ حواله. لكن احنا بنحكي انه في هناك مشاكل يعني بتفاقم او اسباب خارجيه تفاقم من المشاكل هذه. وانا مش ببرر يعني، بس صدقا يعني اجتمعنا عده مرات مع وزير الماليه، ورجل في منتهى الصراحه والوضوح لك، انا عندي يعني فلوسي محجوزه في عند جانب الاحتلال، لو تفرج كل المشاكل اللي بتحكوا فيها بتنحل، ساعدوني كيف يعني كيف اجيبها. طيب يعني فاحنا برضو بدنا نقدر انه في هناك جهود تبذل ولكن النتيجه مش بالايد. يعني هل يعقل انه مفترضا، يعني انا بدي اتساءل، هل يعقل انه في هناك الخزينه مليانه فلوس وبيدفعوا للموظفين 50% من راتبهم؟ مستحيل. هل هيئه البترول ما بتتورد كامل الكميات؟ هل تعرف انه اول مستفيد لتوريد كميات هو خزينه وزاره الماليه؟ فكل ما زادت الكميات توريدا كل ما زادت دخل وزاره الماليه.
0: طب
1: هم خالد. عندهم مشكلة. تفضل.
0: خلينا نعتبر أنه ما تحدثت فيه وتفضلت فيه هو الخطوط الكبيرة والعريضة. لو بدنا نيجي نحكي على الخطوط الصغيرة واللي هي بتسبب

0: مخللين تنكاتهم، تنكات السيارة وما إلى ذلك. ليش ما بيكون كنقابة وإلكم يعني رأي وسلطة على هذا الموضوع، أنه يكون في آلية متبعة، يكون في عدالة بالتوزيع للمواطنين علشان نضمن الكل، يعني أقل ما فيها مثل ما حضرتك ذكرت أنه من هون لنهاية الأسبوع الخميس ممكن تنحل المشكلة. يعني الثلاث أربع أيام يعني لو عبينا ربع، لو عبينا نص تمام تكفينا على القليلة لنخرج من هاي الأزمة اللي إحنا بنمر فيها. فأنتوا كيف بتتعاملوا مع هذا الموضوع علشان نخفف من المشكلة، المشاكل اللي بيقعوا فيها المواطنين؟
1: سيدتي يمكن في بداية الحديث ذكرت أنه إحنا يعني في نقابة المحروقات وجميع المحطات يعني بيحاولوا يبذلوا جهود، أحيانا ما بتنجح أنه المواطن اللي بيطلب يعبي ب200 إحنا بنعبي ب100. في بعض المواطنين يتقبل برحاب الصدر وفي بعض المواطنين بيعمل مشكلة يعني، فأنت بتضطر تعبي له. الثقافة هاي والله موجودة عندنا، وإحنا بنحاول كل المحطات يعني أنا بشهد أكثر من مرة بعبي 100 شيكل للسيارات الخاصة، سيارات العموم 200، للشحن 500، حتى إنه يحاول التوزيع بأكثر عدالة للكل. لكن الأخت اللي راحت مثل تروح دراستها وما لقيت بنزين، يعني إذا كان في هناك طابور وهي ما أخذت يعني هذا هذا هذا ظلم يعني. أما بأكد لك إنه لو كانت مثلاً في محطة موجودة وهذه المحطة تتبع التقنين 100 شيكل للسيارة، ممكن تلاقي دور إلها وتعبي 100 شيكل. لكن برضو بدي أكون الآن صاحب الشاحن، ولكن أنا والله 500 شيكل عمي بروح وبرجع بحملي ما بتكفيني. فكل كل حالة إلها نظرة خاصة، ولكن صدقاً في هناك يعني شرف المهنة تحتم إنه سيارة الإسعاف تأخذ أولوية، سيارة الشرطة والأمن لها أولوية، الطبيب له أولوية. الآن المواطن العادي يتقبل إنه أنا بدي حاجتي بس، أكثر من حاجتي ما بدي. إذا أخذ حاجته فقط هو يساعد يعني سواء بقاصد أو غير قاصد بحل بعض من المشكلة. فعشان هيك أنا بدأت حديثي إنه ما في هناك انقطاع يؤدي إلى تهافت. إحنا في عنا نقص في التوريد، وإذا ما تهافتنا مع استمرار زيادة الكميات اللي حسب ما وعد هيئة البترول من يوم الأحد للخميس، بإذن الله ستزول المشكلة.
0: إن شاء الله يا رب هذا ما نأمله، ونتمنى أنه تكون يعني آخر أزمة وينتهي مشهد الطوابير أمام محطات الوقود وما ترجع تتكرر هالأزمة، لأنه صدقا مقلقة. في كل مرة بيكون في كثير ناس بصراحة تنضر، بتتعرض لأضرار لخسائر بغض النظر كيف طبيعة هذه الأضرار، كطالب دراسات عليا، كموظف بده يروح على وظيفته، أو أيا كان كسائق شاحنة أو كصاحب صحيح. يعني كلياتنا بنتضرر، لكن نتمنى أن تكون هذه آخر أزمة بنشهدها بهذا القطاع.
1: أتمنى ذلك إن شاء الله. بعد أسبوع في فرصة نلتقي نقول الكميات استمرت بالتوريد وانتهت المشكلة.
0: إن شاء الله يا رب. شكرا كثير لك أستاذ خالد، يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الخير. صباح النور.
0: شكرا كثير لك يا أستاذ خالد السراحني، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات، يسعد صباحك يا رب، يعطيكم الصحة والعافية. فعليا عن جد نتمنى أن تكون هذه آخر أزمة بنمر فيها بما يتعلق بقطاع المحروقات. صباح الخير الأستاذ أسماء، يسعد صباحك يا ربي، صبحك بكل الخير، نتمنى أنك توصلي دائما لأشغالك ولأعمالك ولدراسك بخير. والله صراحة مش بس أنت لحالك، إحنا كلنا بنتعرض لنفس المشكلة، وللأسف بنيجي بنصف على الطابور وبنتفاجأ بعد ما قعدنا ساعة يدوب الطابور عماله بيمشي شوي شوي بيحكوا خلصنا الكمية، بطل في عنا كمية. يعني بالإضافة إلى إضاعة الوقت لإلنا، إحنا متفاجئ إنه إحنا ما أخذنا الحق اللي لازم ناخده. للأسف هذه مشكلة مش جديدة بالأشهر الأخيرة أو من بداية السنة، مش جديدة علينا. يعني كم مرة ومرة تكررت هالأزمة، وإحنا كمواطنين بحاجة لإيجاد الحلول. ما بدنا مبررات مثل ما ذكر مرسل الرسالة، المواطن ما بيبحث عن مبررات، المواطن بده حلول واضحة وعاجلة تحفظ كرامته وحقه في الحصول على الخدمات الأساسية، وخاصة أنها مدفوعة، يعني مدفوعة مقابل مبلغ، مقابل يعني شيء مدفوع، مش مجاني اللي نحكي والله أنه بدنا نصبر بدنا نعمل، لا يعني هذا الشيء خدمة مدفوعة. فكل التحيات لكم. مرحبا، صباح الخير، بصبح عليكم وجميع الطاقة. الطاقم، وسلام خاص.

عمال النظافة إلهم طيب، ولمراقبنا عامر عمر. يسعد صباحك يا رب السيد عامر عمر، صباحك بكل الخير. معتصم كمال صباحك بكل الخير، وصباح الخير لكل عمال النظافة يا رب، صبحهم ويربحهم بالخير ويعطيهم ألف عافية، بارك الله في جهودهم ويعطيهم الصحة يا رب. نروح لفاصل، وبعد هالفاصل راجعين نكمل معاكم مشاهدينا ومتابعينا.

الخير، صباح الخير لكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا، وإن شاء الله يا رب كل أيامكم تكون رائعة، كل سنواتكم وسنين حياتكم تكون رائعة يا رب، والأيام الجاي أيام خير، أيام هدات بال، أيام فيها الراحة يا رب العالمين. صباح الخير لكم متابعينا ومشاهدينا. من المتابعات الأخيرة اللي عملنا وخلونا نحكي لكم عنها مشاهدينا الكرام، أسعار النفط بتقفز في مستهل التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين مع تصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما أثار مخاوف متزايدة من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم. كمان من المتابعات الإخبارية مشاهدينا الكرام متابعينا، قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في محافظة بيت لحم. مصادر أمنية لمصادر صحفية أبلغت وأفادت بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينتي رام الله، مدينتي بيت لحم وبيت جالة، وبلدات الدوحة، العبيدية، زعترة، دار صلاح، جبل الموالح، اندازة، رخمة، جناتة، حرملة، رفيدة، والخضر، وارتاح جنوبا، ومخيمات الدهيشة وعايدة والعزة، دون أن يبلغ عن وجود أي اعتقالات. كمان من المتابعات الإخبارية، التلفزيون البحريني يعلن منظومات الدفاع الجوي تعترض وتدمر اعتداءات جوية إيرانية في سماء البلاد. كمان من المتابعات الإخبارية، الجيش الكويتي يعلن دفاعاتنا الجوية تتصدى حاليا لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني. هذا كله من المتابعات الإخبارية مؤخرا. خليكم متابعين معنا لحظة بلحظة لمتابعة كل التطورات على مختلف منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. طلاب التوجيه سعد صباحكم، بنحب دائما نصبح عليكم، ما بننساكم. ويعني احنا بنحكي الايام الاخيره علشان اليوم من محطاتنا اللي بدنا نحكي عنها، بدنا نحكي عن محطتين من مشوارنا لصباح اليوم. محطه رح نحكي فيها عن اهميه ممارسه الرياضه، بس ممارسة الرياضة مش بالشكل الطبيعي، ممارسة الرياضة داخل الماء. قديش مهم اليوم احنا بنشوف من خلال النوادي الرياضية بيكون في تنظيم لدورات تمارين رياضية داخل الماء، أكوا فتنس، متعة الصيف وفوائد صحية مضاعفة. بدنا نحكي قديش مهم اليوم للجسم انه يكون صحي وعضلاتنا صحية من خلال ممارسة التمارين الرياضية داخل الماء. هل بتكون بنفس النتيجة لما نمارس الرياضة بالشكل الطبيعي، ولا ممكن تكون أحسن، ممكن تكون نتائجها مختلفة؟ شو العضلات اللي بنشتغل عليها داخل الماء؟ كيف ممكن ككبار السن أنه يستفيدوا من هذا الأمر كشباب كصبايا؟ يعني اليوم عندنا تفاصيل كتيرة رح نعرفها لموضوع الأكوا فيتنس. كمان من محطاتنا لليوم، كيف بيختار طالب التوجيهي تخصصه الجامعي؟ واحدة من المحطات المهمة اللي رح نحكي عنها خاصة بهاي الأيام قبل إعلان نتائج الثانوية العامة. طلاب التوجيهي بيكونوا مقسمين، طالب توجيهي بيكون رايح على تخصص أهله مختارين له إياه من زمان، طالب توجيهي بيكون بده تخصص وأهله بدهم تخصص تاني فبيعاندهم بتكون مشكلة، وطالب ثالث بيكون أصلا مش عارف شو بده يدرس تخصص أو أي تخصص أو أي جامعة يدرس فيها. طالب الرابع بيكون همه الأول والأخير فقط إنه يحصل على المعدل أو ينجح بالثانوية العامة، ما بيكون أصلاً مفكر بإنه إيش بده يدرس، شو التخصص اللي بده يروح عليه. فطلابنا مقسمين لفئات مختلفة. اليوم علشان طلابنا لما يفوتوا على هالمرحلة الجديدة بحياتهم اللي هي مرحلة الدراسة الجامعية يكونوا اختاروا صح، قرروا صح أي تخصص بدهم إياه، درسوا في هذا التخصص، اشتغلوا على حالهم، أبدعوا فيه لأنه كان قرارهم، لأنه هو مبسوط إنه درس التخصص اللي هو بيحبه. وعلشان تكمل مع هاي الفرحة ويكمل مع نجاح هذا القرار إنه يكون صائب 100% ويكون من التخصصات اللي بحاجتها السوق الفلسطيني. فاليوم من محطات نحكم عن الأستاذ نائل لحتى يحكي لنا عن إنه كيف ممكن طالب التوجيه بهاي المرحلة مع قرب إعلان نتائج الثانوية العامة يعرف كيف يختار تخصصه الجامعي.
وهاي نصيحة بوجهها للأهل. حلو أنكم ترشدوا أبنائكم، حلو أنكم تنصحوا أبنائكم، بس كمان الأحلى والأجمل من هاد أنكم تكونوا مراعيين لحب ابنكم ولا شو هو حابب تخصص جامعي يدرسه، وشايفين أنه ابنكم هذا التخصص مناسب لإله رح يكون رائع ومبدع في هذا التخصص، شجعوه، لا تعترضوا على هذا القرار اللي أخذه، لأنه اعرفوا إذا كان هو متحمس ومتشجع فاعرفوا أنه رح يكون مبدع بعد مرحلة الجامعة. في شباب وصبايا طلاب وطالبات للأسف بيكونوا حاطين في بالهم تخصص لأنه سمعوا أو شافوا فلان درس التخصص هاد ونجح فيه، بس هو ما بيكون عارف شو التخصص هاد وطبيعته، شو الوظيفة اللي رح يشتغل فيها لبعدين. فبالتالي أول ما يفوت التخصص ويدرس التخصص بدرس أول سنة، بتكون أول سنة معظمهم طلبات جامعة ويدوب أكمل مادة من مواد تخصص. الفصل الثاني طبعا من السنة الأولى بتكون مواد تخصص أكثر، والفصل فبوصل لمرحلة بخلص سنة ونص وهو اكتشف انه مش قادر يكمل بهذا التخصص لانه مش عارف يبدع فيه، مش فاهمه، مش نفس شغفه ولا حبه، فللأسف بيضطر انه يحول لتخصص تاني، وهنا بيوقع بمشكلة انه في ساعات بتحتسب له ساعات لا تحتسب له من مواد التخصص. فليش وصل الطالب لهاي المرحلة؟ كل هاي المواضيع اليوم ان شاء الله رح نحكي فيها ببرنامج طلة فجر. من الموضوع الكمان الأساسي قديش مهم اليوم إنه نتعلم السباحة، قديش مهم اليوم إنه يكون في عنا بنعلم أولادنا السباحة وإحنا ككبار كمان نكون متعلمين للسباحة. قديش مهمة كمان بالإضافة إلى تعليم السباحة إنه نمارس الرياضة داخل المياه، الأكوا فيتنس اليوم قديش مهمة، شو فوائدها الصحية، كيف ممكن يكون لها دور في إنقاص الوزن، شو الفئات المناسبة لممارسة الأكوا فيتنس، شو الأخطاء الشائعة عند الكل، وكيف ممكن يكون عنا إجراءات سلامة نتبعها، وشو هو التدريب أو كيف آلية التدريب بتكون، مدة التدريب، وشو النتائج اللي رح نطلع فيها، وقديش مؤخرا صارت منتشرة في فلسطين بكل المدن الرياضة داخل الماء. هل بتسبب إصابات مثل الرياضة على اليابسة؟ كل ما كان الماء أعمق كل ما كانت التمارين أفضل. الأكوا فيتنس مناسبة للكبار ولا لا؟ هاي الأسئلة بدنا نجاوب عليها بنعم أم لا، هل هي صحيحة أم هي خاطئة؟ هذه رح نجيب عليها إن شاء الله من خلال ضيفنا اللي رح يكون معنا حاضر في اللحظات القادمة بالصوت والصورة بإذن رب العالمين. من الصباحيات اللي عمالها بتوصلنا الخالي عليا أبو شنب، يسعد لي صباحك يا رب. يا خالق السعادة استودعناك أقدارنا فاكتب لنا السعادة أينما كنا، صباحكم تفاؤل، نفوس مطمئنة وأماني محققة، اللهم آمين يا رب العالمين. في الدقائق واللحظات القادمة رح يكون معنا الدكتور سليمان العمد المحاضر في جامعة النجاح الوطنية كلية الرياضة إن شاء الله. عبين ما يكون جاهز وحاضر معنا الدكتور مستنى أكيد رسائلكم واتصالاتكم مشاركاتكم، لكن خلونا نروح لفاصل ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم.

0: صباح الخير، صباح الخير لكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وما كنتم معنا في الاستماع والمتابعة بنرحب فيكم أكيد. ورجعنا من جديد لمحطاتنا لصباح اليوم من الاثنين، وبهالمحطة بدنا نحكي قديش اليوم مع دخولنا فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، أعداد كبيرة من الرجال والنساء بتروح للمسابح مش بس عشان تسبحوا وتستجم، لكن اليوم الرجال والنساء أصبحوا بيذهبوا للمسابح لممارسة نوع مختلف من الرياضة، هو التمارين المائية أو ما تعرف بالأكوا فيتنس، اللي صدقا مؤخرا باتت بتحظى بشعبية واسعة. بتم تنظيم دورات تدريبية في العديد من المراكز الرياضية. شو اللي بيميز ممارسة الرياضة داخل الماء عن التمارين التقليدية؟ هل هي مناسبة لكل الفئات العمرية؟ شو أبرز فوائدها الصحية؟ تعالوا نحكي عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي بينضم إيانا من خلال الصوت والصورة، دكتور سليمان العمد، محاضر جامعة النجاح الوطنية كلية الرياضة. صباح الخير دكتور سليمان.
1: صباح الخير، صباح الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين الكرام.
0: يسعد صباحك يا رب، صباح الصحة، صباح العافية، صباح النشاط والهمة، وصباح يعني بنحكي عن أكوا فيتنس. صراحة بنحكي عن نوع من أنواع ممارسة الرياضة داخل الماء. شو المقصود بالرياضة أو التمارين المائية دكتور؟
1: طبعا بداية ريهام بدي أصبح عليكم كمان وعلى طاقم تلفزيون الفجر وعلى أهل نفط الكريم وعلى جميع اللي بيسمعونا اليوم، وكمان بدنا نبارك لكل اللي بحبوا إسبانيا واللي أنا منهم بفوز مبارح منتخب إسبانيا في نهائيات كأس العالم. ولكن دايما بقولها، إحنا بفلسطين دايما فرحتنا ما بتكون مكتملة مع ارتقاء شهيدين في الأمس، الرحمة لهم، ولكن هذه حالنا وحال حياتنا اللي إحنا عم بنعيشها الآن. بدي أقول لكم إنه موضوعكم اللي اخترتوه هو موضوع بصراحة يعني جيد وبوقته المناسب، موضوع الرياضة المائية أو الأكوا فيتنس أو اللي ممكن نحكي عنه إكسرسايز، نقدر نحكي عنه إكسرسايز اللي بدنا نحكي اليوم سريعا ريهام، إنه قديش إحنا بنكون قادرين على فهم وقراءة هذا الموضوع من خلال الإقبال اللي اليوم عمالنا بنشوفه على هذا النوع من الرياضة. الرياضة داخل الماء ممكن نسمع عنها كلمة التأهيل المائي، كلمة التأهيل المائي اللي هو هيدروثيرابي. هلأ هدول الكلمتين بيشبهوا بعض من حيث المصطلح، ولكن هناك في اختلاف بالتكنيك يعني بتقنيات هذه الحركات. الأكثر الأساليب العلاجية تطوراً اليوم هي في يعني بالطب الرياضي وعلوم التأهيل، هي اللي أكوا فيتنس أو اللي لها علاقة بالرياضة المائية، وهي جزء أساسي اليوم أصبحت من برامج إعادة التأهيل الرياضي وحتى في علاج الإصابات الخاصة في مفاصل الجسم المختلفة. باختصار إذا سألنا حالنا ليش؟ لأنه إحنا بنزيد من قوة عضلاتنا دون التأثير السلبي على مفاصلنا، وهذا يعتبر الكيوردز أو هذا يعتبر الإشي الجوهري في هذا النوع من أنواع الرياضة. هلأ ليش الماء بيئة علاجية؟ هذه نقطة مهمة، ليش هي تعتبر مثالية؟ أول شيء هي الماء وسط طبيعي، وأثبتت العشرات من الدراسات، وأنا بهذا الكلام يعني ممكن أزود أي حدا بيحب يعرف هاي الدراسات، أثبتوا بدراسات علمية إن البيئة المائية بتوفر ظروف إلها علاقة بمثالية النوع اللي له علاقة بالضغط، فمعنى إن هناك أصبح في مقاومة، هاي المقاومة أستطيع أن أقاومها خلال الرياضة داخل الماء. يعني أي تمرين رياضي بعمله خارج الماء أنا أستطيع أني أنا أقوم في داخل الماء بوجود مقاومة، هاي المقاومة هي وزن الماء. فعشان هيك المصاب بالحركة المبكرة أو اللي مصاب بمشاكل الحركة بصورة أولى يمكن أنه إحنا نعمل على علاجه ونقدر أنه نعافيه من خلال إعادة تأهيله بتحسين الوظيفة الحركية الخاصة فيه.
0: يعني مقاومة الماء بتخلي العضلات تعمل بشكل أكبر بدون يمكن صحيح. كمان مع بالإضافة أنه بدون ما نشعر بإجهاد.
1: طبعا هلا اللي بدنا نحكي لك يا ريهام انه كثير احنا سمعنا انه غمر الجسم بالماء هذا الغمر بخليني اشعر في مقاومه. هلا المقاومه هاي يتحمل الشخص 50% من وزنه داخل المي، وبالتالي صار عنده مقاومه خارجيه اللي هي وزن الماء عليه، بالاضافه لتحريك المفصل داخل الماء بمدى حركي اوسع. يعني انا اذا بنزل، اذا بتنزلوا على المي وبتمدوا رجلكم تشعروا انها اجركم بتطلع بصوره اكثر من لما انت تكون في اليابسه، وهذا له علاقه في وزن برفع المي حسب قانون ارخميدس اللي له علاقه بالطفو. فبالتالي يمكن مفاصل الجسم كلياتها وخاصه الباتيلا الركبه والكاحل بتتعرض لكثير من الاصابات عندنا، وهذا يعرف كثير منيح، يعني موجود خصوصا في المشي داخل الاراضي الصلبه او طلوع ونزول الدرج. هلا المشي داخل الماء، طلع ريهام هاي المعلومه ما احلاها، لما ندخل داخل الماء ونمشي، بس نمشي ما نعملش شيء، هذا المشي انت عمالك بتكون هناك مقاومه، عمالك انت بتقاومها بتساوي اضعاف عملك خارج الماء. يعني اذا انا بمشي 10 متر او 10 متر ضلني رايح جاي على رصيف، بكون اذا مشيت نفس المسافه هاي داخل الماء بتكون عندي استفاده جسمي راح تكون اكثر بكثير من لما يكون هناك في عندي شيء يعرف في موضوع الرياضه او المقاومه الماء. هلا الدراسات الحديثه كلها ريهام شو قالت؟ قالت لك انه هذا النوع من انواع الرياضه بيعمل انخفاض في الالم، بيعمل تحسين للقوه العضليه، بيعمل تحسين القدره الوظيفيه. شو المقصود بقدره وظيفيه؟ يعني القدره الاجهزه الحيويه الداخليه الفسيولوجيه مثل التنفس، ضغط الدم، نبض القلب، كل هاي القصص. جوده الحياه ترتفع، انا هذا بحب اركز عليه. شو يعني جوده الحياه؟ هلا ممكن ريهام واحد بيلعب رياضه ومستمر وما شاء الله عنه، ولكن عنده قلق، عنده توتر، عنده ضغوط عمل كثيره. اللي فينا بيلعب رياضه علشان تحسن أداؤه البدني واللياقة والمهارة، اعرفوا تماماً أن هناك هدف أو طريقة غير مباشرة تيجي على جسمه بدون ما هو يعرف، اللي هو له علاقة بهرمونات السعادة، بهرمونات التخلص من القلق، بالشعور بالرضا، بتقدير الذات، بالثقة بالنفس من خلال أداؤه لممارسة الرياضة. فبتلاقي عندك تقدير ذات، تلاقي عندك ثقة بالنفس، تحسين جودة الحياة، وهذا شيء جداً جداً مهم. وريهام لازم احكي من خلالكم، لانه يعني مش الفكره انه انا بدي اركز على شيء بدون شيء. احنا مثلا اليوم عمالنا بالجامعات الفلسطينيه بنحاول يعني ناكد موضوع اللي هي الرياضه المائيه من خلال دورات سباحه لها علاقه بالاكوا فيتنس. بجامعه النجاح اليوم طرحنا برنامج اسمه الرياضه العلاجيه واعاده التاهيل. هذا البرنامج ريهام خص نص يتعلق في موضوع، فقط يتعلق في موضوع كيف أنا بدي أعمل إعادة تأهيل للرياضيين وغير الرياضيين، من كبار السن للبالغين للأطفال للنساء لذوي الإعاقة، من خلال الرياضة ومن ضمنها الماء. ومن هون
0: يعني أنت ركزت على نقطة جدا مهمة، قديش بتحاول تحسن من المفصل العضلات. أغلب كبار السن بصراحة من الأمراض الشائعة عندهم هي مفاصل الركبة، العضلات. فما نستهين، بالعكس يعني، وما نخاف بالعكس، لأنه بيحكوا لك أنا بدي أروح ألعب رياضة آخر زماني. طب أنا بالعكس منه بتنبسط، منه بتريح من أعصابها، بتخفف من التوتر، وإذا شايلة مسؤولية، وكمان بتعالج المشاكل الموجودة عندها، المفاصل والركب.
1: شوفي ريهام، بدي أقول لك شكرا على سؤالك. إحنا اليوم كل جسمنا بتعرض لعملية انتقاص، يعني كل ما كبرنا بعمرنا، كل ما نزل كفاءة جسمنا وتحديدا الغضاريف وتحديدا الألياف الكولاجينية اللي موجودة في مفاصل جسمنا ريهام. يعني إحنا لما بدنا نصلي أكيد ما كنا نصلي وإحنا شباب زي لما نكبر. بنشوف بالمسجد بيكونوا في ناس من ذوي الأعمار الكبيرة الله يخلينا إياهم قاعدين على كراسي. لما أنت تقصر بالقامة، أنت بتعرف طول الإنسان بشبابه يختلف عن طوله لما يكبر بمليمترات، وهذا دليل أن هناك يصبح تآكل في هذه الألياف، وهذه الألياف الكولاجينية تحديداً واللي موجودة أكثر شيء في الجوينتس أو بالمفاصل الجسم. هلأ لما أنا أعرف أنه هاي المفاصل أصبح فيها تآكل، ففي العظام أصبح هناك استعداد للهشاشة، ألم الظهر، ألم أسفل الظهر، طبيعة حياتنا ريهام، حتى الشباب اللي بيحملوا شنات تقيلة، اللي بيطلعوا بينزلوا، الصبايا اللي بيلبسوا، يعني لازم أحكي لكم، اللي بيلبسوا كعب عالي، اللي بيلبسوا كنادر أو بوات، سوري، كتير ممكن يكونوا مؤذيين أو يابسين. فبالتالي هناك احتمالية الإصابة أو الألم بالمفاصل وارد. طب أنا شو أعمل بهاي الحالة؟ لابد من رياضة. وكل أطباء، إحنا مش أطباء، كل أطباء العالم اللي بتشتغل في مواضيع لها علاقة بالإصابات والعظام والمفاصل والديسكات بنصحوا الناس والمرضى على ممارسة الرياضة، لأنه أول شيء طبعاً في بعض الأمراض عشان الناس تكون عارفة، في بعض الديسك يعني أنواع الانزلاقات الغضروفية ما بيصير يلعب رياضة، ولكن مشورة الطبيب مهمة. اللي بدي أقولكم إياه هون إنه شو بتعمل الرياضة بهذا الموضوع ريهام. الرياضة أول شيء بتزيد من مرونة العضلات، بتزيد من مرونة المفاصل وإطالة العضلات، بتزيد من وجود الدورة الدموية في هاي المفاصل علشان
0: غير نفسية يا دكتور.
1: هلأ بنحكي عنها. التندن والليجامنتس ريهام هي أو الأوتار والأوتار والألياف الموجودة في هاي المنطقة، المكون أساسي منها العضلات اللي هي تعتبر ألياف بروتينية وخيوط الأكتين والميوسين، هدول بصيروا يتحركوا بصورة أكثر إطالة من خلال الدورة الدموية المتواصلة. طبعا الموضوع يطول شرحه، ولكن تأكدوا تماما أن الرياضة هي أفضل طريقة للعلاج وللتعويض وللوقاية أيضا. أنا ما بدي أستنى حالي أمرض ريهام علشان أنا ألعب رياضة. من هلأ لازم إحنا نكون ممارسين لهذا الموضوع، وخاصة في مواضيع بسيطة. يمكن واحد من الناس يقول لي طب يا دكتور إحنا ما عندناش مسبح، طب يا دكتور ما عندناش جيم. حبيبنا أنت في بيتك وإنت قاعد على الكرسي، ارفع ونزل رجلك، حركة، أي حركة أنت بتعملها هي تعتبر رياضة. بالإضافة إلى زي ما أنت ذكرت ريهام الأمور اللي لها علاقة بتحسين النفسية، إحنا بفلسطين يا ريهام والله ما عندنا إشي نفرح فيه إلا هالرياضة. يعني وكمان سرقوها منا، يعني الدولة الفلسطيني واقف صاروا 3 سنوات، إن شاء الله هي بدهم نرجعه. يعني كتير في عنا إحنا أشياء عمالها تنتقص منا، ولكن الرياضة تبقى هذا الشيء المظهر الجميل الراقي اللي بيعزز من نفسيتك واللي بيعزز من مقاومتك واللي بيزيد من قوة جسمك، وبالتالي تتحسن نفسيتك بشكل كتير كبير.
0: كل التحية والاحترام. طبعا بدنا نذكر انه هي مناسبة لكل الفئات العمرية، مثل ما استنتجنا من خلال حديثك، للرجال، للنساء، للكبار، كمان للأطفال مهمة
1: طبعا، وكمان كتير مهمة. يعني الرياضة بشكل عام تحديدا للأطفال. ريهام حابب أحكي لكم نقطة، اليوم أصبح هناك في موضوع السمنة. يعني اليوم بنشوف أطفال سمينين ناصحين
0: سمان صحيح.
1: المهم الأطفال اللي ناصحين اليوم
0: عندهم وزن زائد، صحيح
1: وزن زائد، ما كنا نشوفهم زمان. اليوم صرنا نشوف نسبة السمنة عند الأطفال، بدي ماس إندكس أو مؤشر كتلة الدهون عند الأطفال اليوم عماله بيرتفع. شو السبب؟ سبب السوشيال ميديا، التليفونات اللي طول نهارهم على التلفزيون، الأكل السريع، الجنك فود، كل هذا الكلام عماله بعطيهم أجسام للأسف ما كنا نتوقع تكون موجودة. فعشان هيك الرياضة مش بس للكبار أو للصغار أو للنساء، لجميع من هم في العالم بيسمعونا، كل واحد له برنامج معين خاص فيه. حتى الأشخاص ذوي الإعاقة اللي بيقول لك ما بزبط ألعب، لا عندك برنامج خاص فيك. طيب في التوحد اليوم إذا كان هناك من يشرف عليهم بطريقة صحيحة، الأكتيفيتي اللي هن الهايبر هدول اللي عندهم زيادة نشاط زائد، السيدات في الوقت الحمل في بكل وقت هناك برامج خاصة في هذا الكلام. بشكل عام الموضوع مش صعب، مارس رياضة بتتغير حياتك للأفضل. الرياضة المائية تعتبر من أفضل وأسرع الأشياء التي علاقة بإعادة التأهيل، وخاصة في المفاصل، وتحديدا في هاي الأجواء الصيفية الجميلة أي تمرين رياضي داخل الماء هو فائدة إلك. نتمنى الجميع يكون استفاد من هذا اليوم اللي إحنا حكينا.
0: إحنا بدناش نطول عليك دكتور، ولكن سريعا جدا، كم مرة أسبوعيا أنا ممكن ألعب بالرياضة بالماء؟ كم مدة؟ وكمان بدنا ننسى، أو قبل ما ننسى، إنه نركز على أهمية شروط السلامة اللي لازم نتأكد إنها موجودة بأي مسبح إحنا رايحين عليه، أو قديش مهم كمان درجة حرارة الماء، وألعب شوفي مثلا تمارين إحماء قبل ما أنزل على الماء ولا بتبلش داخل الماء؟
1: أوكي، هذول الإجراءات دخلنا كأنه في قلب المسبح، وهذا كتير منيح نحكي للمشاهدين. أول شغلة ننفرق، لما أنا يكون عندي علاج، يعني ريهابليتيشن، علاج داخل الماء، لا يعني أني أنا بقدر أعمل علاج في المكان اللي بيعملوا فيه الناس سباحة. هذا مهم النقطة يا شباب ويا مستمعين. أنا يعني هناك تواصل مع متخصصين في العلاج الطبيعي والهيدروثيرابي، كان هناك بشكل واضح ودقيق، أي شخص عنده علاج بالماء، يعني عنده مشكلة قديمة وبده يعالجها بالماء، ولا نعني هنا التأهيل، يختلف العلاج في الماء، بحاجة إلى مغطس إلى شروط خاصة فيه من حيث الصعود والهبوط، درجة حرارة الماء التي لا تقل عن 30، حتى الكيميائية الماء ما يكون هناك الكلور اللي زيه زي برك السباحة العادية، فهناك اشتراطات خاصة بهذا الكلام. لا يمكن أن نعمل علاج بالماء في نفس المسبح اللي بيسبحوا فيه الناس، ولكن التأهيل اللي له علاقة مثلا اني انا بدي ازيد لياقتي البدنية داخل الماء، بدي اعمل تخفيف وزن داخل الماء، بدي اعمل تأهيل او اعادة تأهيل مفاصل جسمي داخل الماء بشكل طبيعي وعادي، بتقدر تعمل في المسابح العامة. بدك تكون عارف انه هناك في تمرين رياضي يجب ان يكون في احماء، هذا الاحماء ممكن يكون داخل الماء مش خارج الماء، عشان انت ما تقلب من وسط دافئ او وسط بارد لوسط دافئ. وهناك الشاور مهم قبل قبل المسبح، لحتى انت اول شيء تغسل جسمك، ثاني شيء الانتقال من هذا الوسط لهذا الوسط ما يكون صدمه ولا يكون مفاجئ. النقطه الثالثه المهمه كمان بهذا الموضوع انه قديش انا اكون عارف لما بتعب بطلع، لانه اذا صار عندي اعياء او استف عضلي اللي هو شد عضلي داخل الماء يمكن يؤذيني. بحاول اعمل الاكوا فيتنس بمناطق ضحله بوجود مدرب ووجود منقذ لحتى انه يكون يرشدني في الحركات الخاصه بهذا الكلام. ونقطه المهمه ايضا انه انا احاول اكون عارف اني لازم اتناول غذاء مهم له علاقه في قبل التمرين بالكربوهيدرات وبعد التمرين بالبروتينات. شو يعني كربوهيدرات وبروتينات؟ كربوهيدرات لها علاقه بالنشويات، الفواكه، الشيء اللي له علاقه بالطاقه السريعه، المعكرونه، الشيء اللي له علاقه بالطاقه السريعه ولكن بكميات قليله. وبعد التمرين وبعد المنافسه او بعد اداء المجهود البدني بدي اتناول بروتين حتى اعمل تعويض للخلايا ولبناء العضلات اللي انا تم استخدامهم وتم استنفاذ طاقتهم بالاحرى داخل الماء خلال هذا المجهود البدني.
0: كل التحية والاحترام، والله أشكرك يا دكتور على كل هالمعلومات الرائعة. للناس اللي حابين يرغبوا بتحويل وقت السباحة من استجمام واستمتاع لفرصة حقيقية لتحسين صحتهم ولياقتهم البدنية بطريقة آمنة وفعالة، شو بنحكي لهالأشخاص؟ وخاصة خلينا نركز كمان على كبار السن.
1: يا ريهام طلع بدي أقول لك شغلة، مجرد ما أنت فكرتي أنك أنت رايحة عشان تلعب رياضة سيصلك الهدف أسرع. بدي احكي لكم شغله وان شاء الله يكونوا ستات البيوت بيسمعوني فيها. في هذا الشيء يعني حقيقي، انه بيجي بتروح عند الدكتور بتقول له دكتور انا عندي مشكله، والله عندي نبض القلب قليل، عنده في مشكله دوره دمويه، عندي خمول، عندي سمنه، شو اللي بيصير؟ تحركي. طب ما انا بتحرك. كيف بتحرك؟ والله بتحرك طول نهاري بشغل الدار، بروح وباجي. هذا الاسم طلعوا تخيلوا لوين الموضوع مهم، إنه إذا أنا كان عندي هدف ونية إني عم بتحرك علشان أستفيد سيصلك الهدف أسرع. طبعاً واحد بيقول لي هلأ طب كيف؟ ما هو الواحد بيلعب رياضة إذن رح يوصل الهدف، والله واحد بيمشي مش رح يوصل الهدف. مش هيك الفكرة. الفكرة إلها علاقة يا إخوان في قانون الجذب، إلها علاقة بإيقاع الحيوي بالإنسان. إذا إحنا فكرنا إنه عم نعمل الشيء علشان يوصلنا سيصلنا بصورة أسرع، زي اللي بدرس عشان يستفيد للمستقبل وزي اللي بدرس عشان ينجح بالامتحان وبكرة ينسى المحاضرة، ينسى المادة اللي درسها. يعني بتشبيه هيك بدون مبالغة. اللي بدي أقوله إنه أي حدا بده يروح يسبح يفكر في موضوع، أنا لما أعمل تمرين داخل الماء اليوتيوب ملان فيديوهات، طلع شو موجود. ممكن يكون داخل الماء أنت تقفز داخل الماء، تعمل فتح وضم الرجلين داخل الماء، تعمل البنانة اللي هي والله بالصدفة هيها موجودة عندي ريهام، معلش إحنا رياضيين شايفين هاي البنانة. أكثر من 20 تمرين داخل الماء أنت بتعمل فيها، أو اللي هي النودلز داخل الماء، كتير سهلة وبسيطة من خلال تحريكها، من خلال رفعها، من خلال يعني تمارين كتير صعب نعملها هلأ تعملها داخل الماء. هاي التمارين داخل الماء هي تتحول من استجمام لاستجمام زائد لياقة بدنية داخل الماء. فأنت بالآخر عمالك بتستفيد على صعيدين، صعيد الاستجمام اللي هو إحنا بنطلب كل الناس يعملوا خلال هاي الفترة لحتى يتخلصوا من الضغوط النفسية والاحتراق النفسي والروتين اللي عايشينه، بالإضافة إلى تستفيد منه من ناحية صحية بدنية. واللي بيجرب الأكوا فيتنس أو العلاج أو الرياضة المائية الإكسرسايز فيتنس، أنا متأكد الأكوا إكسرسايزز، أنا متأكد إنه هو راح يضله يلعبها باستمرار، لأنها عن جد إنها حلوة وممتعة وكمان بتوصل الفكرة. ونقطة تانية برضو دريهام حابب أحكي لكم إياها، كتير ناس أصحاب، يعني بيصيروا أصحاب هن يعني بالمي بالرجال مع بعض، السيدات مع بعض، لما يكونوا بيسبحوا السيدات لحال طبعا والرجال لحال اكيد راح يصيروا هناك في ألفة بينهم، لانه عم بيتعبوا مع بعض وبيلعبوا رياضه، وممكن نشغل اغاني كمان. الاغاني هنا المقصود فيها لزياده التحفيز، اغاني رياضيه علشان نقدر نحرك اجسامنا برتم وايقاع معين.
0: كل التحيه والاحترام، شو بدنا احلى من هالحكيات واحلى من النصائح المهمة والتعريف الهام عن ما يتعلق بالأكوا فتنس، ممارسة الرياضة داخل الماء. شكرا كتير لك من جديد دكتور سليمان العمد، محاضر في كلية الرياضة جامعة النجاح الوطني. يسعد صباحك، ونيال طلابكم فيكم، ونيال أكيد كل من يأخذ هاي التدريبات اللي خصصتوها مؤخرا داخل مراكزكم، فكل التحية والاحترام لكم دكتور.
1: شكرا، يسعد صباحكم وصباحي أن كل الناس يضلوا في خير وصحة ونشاط ورياضة.
0: يا رب يا رب، اللهم آمين. كل التحية والاحترام لك دكتور سليمان، ويسعد صباحك يا رب. وهاي رسالة لي أولا ولكل الستات والصبايا، خلونا نستغل هالعطلة الصيفية، وبما أنه ارتفاع درجات الحرارة وبنروح على المسابح بنستجم، خلونا نستغل وجودنا بالمسابح لأداء التمارين الرياضية، ونستكشف مع بعض أهمية ما تحدث وقال فيه الدكتور سليمان. منه بنستفيد ومنه كمان بنستجم وبنستمتع، بنتخلص من الضغوط اليومية، وجع الراس من الأولاد ومن الأهل، وهالضغوط اللي إحنا عمالنا بنعيشها، الأخبار اللي بنسمعها كل يوم، شوي هيك ننفس عن نفسنا من خلال ممارسة الأكوا فتنس. فكل التحية والاحترام، بدي أحكي شكرا لكل المدربات اللي بيعملوا تمارين وبيعملوا دورات تدريبية للياقة، زيادة اللياقة البدنية داخل المسابح. فصباح الخير لإلكم جميعا. بدنا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل معاكم من الأكوا فتنس لطلاب التوجيه وكيف يختاروا تخصص مناسب لإلهم. فاصل بنواصل.

0: صباح الخير لكم جديدة مستمعينا ومشاهدينا الكرام وإن ما كنتوا معنا في الاستماع والمتابعة. وننتقل معكم من محطاتنا من محطة للتالية. اليوم لما إحنا بنحكي عن طلاب التوجيه وقديش هم قاعدين على أعصابهم بيستنوا بنتيجة الثانوية العامة. انتهت الامتحانات الوزارية لكن رحلة طالب الثانوية العامة ما انتهت بعد. إحنا اليوم نحكي انتهت الثانوية العامة لحتى نبدأ مرحلة جديدة، مرحلة التفكير بالمستقبل واختيار التخصص الجامعي، مرحلة بيختلط فيها الحماس بالقلق والطموح بالحيرة، خاصة مع كثرة الخيارات والتخصصات الموجودة، ضغط الأسرة كمان وتأثير الأصدقاء أحيانا وانتشار مفاهيم مثل التخصصات المطلوبة والتخصصات الراكدة. هون الطالب بيلاقي نفسه أمام قرار ممكن يرافقه طوال حياته. قديش مهم أنه يختار صح ويعرف كيف يختار الطالب تخصصه بطريقة ذكية وصحيحة، وشو الأخطاء اللي للأسف يوقع فيها كثير من أبنائنا الطلبة. كمان كيف ممكن للأسرة تكون داعمة للطالب وما تكون ضاغطة على الطالب. لحتى نتحدث عن هذا الموضوع بيسعدنا نرحب من خلال اتصال الهاتفي الأستاذة نائل القب رئيس قسم الإرشاد التربوي في مديرية طول كرم. يسعد صباحك يا أستاذ نائل.
1: صباح الخير إليك ولجميع مشاهدين تلفزيون الفجر.
0: يسعد صباحك. يعني بعد ما انتهت امتحانات الثانوية العامة هل ممكن نعتبر أنه المرحلة مرحلة اختيار التخصص ما بتقل أهمية عن الامتحانات نفسها؟
1: نعم صحيح. خلينا بس نحكي شوية في الموضوع. بهاي الأيام ممكن إننا نشاهد نقاش حوار بين الأهل والطلاب أو بين الطلاب أنفسهم حول التخصصات اللي بدهم يختاروها.
0: صحيح.
1: بس بدي أشير لقضية، هو حقيقة إنه اختيار التخصص ما بدأ هلأ ولا رايح يبدأ يوم صدور نتائج امتحان الثانوية العامة. أستاذ ريهام تعرفي والجمهور كمان بعرف إنه في النظام التربوي بالصف العاشر يطلب من الطالب إنه اختيار المسار المهني اللي بده يتوجه له أو المسار الأكاديمي.
0: صحيح.
1: طبعا هذا الاختيار بيكون بناء على قدراته رغبته وبناء على معلومات هو موجودة عنده. فممكن إنه يختار، حدا يختار تخصص علمي، حدا يختار تخصص أدبي، تجاري، شرعي، صناعي أو مسار مهني. كل هاي الأمور بتتم بالصف العاشر. فالطالب في هذيك المرحلة بيكون اختار المسار، بدأ في عملية الاختيار، اختار المسار، هو بيشوف حاله وين في أي حقل، في أي بيئة، في أي مجال من المجالات. ولكن بنشوف أكثر حيرة أكثر بهاي المرحلة، لأنه في زي ما تفضلتي في تخصصات كثيرة. فبنشوف إحنا بالسوق كثير في طلاب في أهالي حسموا أمرهم، بيعرفوا وين رايحين وبيعرفوا بالضبط شو التخصص اللي بدهم إياه، بينما بالجهة المقابلة في كثير من الأسرة أولى الأمور ما زالوا مترددين متشككين وما حسموا أمرهم بهذا الموضوع. لأنه أول شيء زي ما تفضلت الموضوع مش بسيط، الموضوع مركب معقد، بتتداخل فيه عدة أمور مثل فرص العمل، مثل الأهل وضغط الأصدقاء والرغبة الشخصية وتوافر التخصص اللي بده إياه والقدرة المالية عليه وإنه حصل على معدل مناسب يلتحق بهذا التخصص ولا لا. بس بشكل عام لازم نولي هذا الموضوع، إحنا كأسر كأولياء أمور وطلاب نولي هذا الموضوع أهمية كبيرة. ليش؟ لأنه الدراسة مش مجرد رغبة شخصية، هو استثمار طويل الأمد في المهارات وفي الفرص والمستقبل. فبالتالي لازم يبقى في عندنا معلومات وافية، رايحين لازم إحنا نكون متأكدين من إن اخترنا التخصص المناسب إلنا اللي ممكن إنه فعلا نستثمر فيه في مستقبلنا.
0: نعم. يعني هون إحنا بنحكي عن أسس الطالب يبلش يفكر فيها ويبني عليها قراره. إيش هاي الأسس أستاذ نائل؟ يعني
1: بالضبط هناك مجموعة من الأمور اللي لازم الأهل والطالب يحطها في عين الاعتبار. أول شيء لازم، بما إن قلنا إنه استثمار في الفرص ومهارات في المستقبل، فأول شيء لازم نفحص سوق العمل. سوق العمل متغير والتخصصات إذا بتلاحظ التخصصات متغيرة كل يوم بتطلع مسميات جديدة، فلازم إحنا نتأكد من سوق العمل، هل هذا التخصص اللي إحنا متوجهين إله في عليه طلب متزايد ولا هو من التخصصات اللي فيه تشبع؟
0: يعني بدي يجمع ما بين ميوله وحبه لهذا التخصص والطلب عليه لسوق العمل.
1: 100%. أنت سبقتيني في النقطة الاعتبار الثاني أو في الأمر الثاني المهم اللي لازم نوازن به، اللي هو الشغف، الشغف اللي عنده وحبه هوايته وميوله والفرص. من الأخطاء الشائعة إنه بيختار التخصص بناء على الشغف فقط، أنا بحب هذا التخصص، أنا بدي هذا التخصص. بينما الصحيح إننا نوازن بين الاثنين، لازم نختار تخصص يجمع بين الاثنين مشان يزيد احتمالية النجاح على المدى الطويل. القضية الثانية اللي هي مهارات الطالب وقدراته، كل طالب عنده مهارات وقدرات مختلفة عن الآخر. ولازم يختار تخصصات تكون متوافقة مع هاي القدرات، لأنه في بعض التخصصات تحتاج لقدرات تفكير منطقي عليا مثل مثلا البرمجة والهندسة، بعض التخصصات تحتاج لمهارة تواصل قوية مثل الإعلام والقانون وممكن التسويق. فكل طالب هو قادر إنه يشوف وين قدراته وين ميوله وين مهاراته ويستثمر فيها في ضمن المتاح من فرص العمل الموجودة في السوق. كمان بدنا الطالب لما يفكر ما يفكر باتجاه واحد إنه هلا شو موجود في السوق، لازم إنه يفكر بالمستقبل كمان، لأنه سوق العمل بتغير بسرعة، بعض الوظائف الحالية بتختفي وبعضها وراح تتغير خلال السنوات القادمة. لهذا السبب من المهم إن نختار تخصص بيمتلك مرونة ويمكن تطويره مع الوقت. على سبيل المثال للحصر ما بديش إن أعطي مؤشرات، بس التخصصات المرتبطة بالتكنولوجيا والمهارات الرقمية واضح إنه هي فيها مرونة عالية وبتتغير بسرعة فائقة. ممكن برضو الطالب يعني ينتبه لقضية، ما نختار تخصص بس على اسمه، لازم نتأكد من محتوى هذا التخصص. كثير من الطلاب بيختاروا بناء على اسمه وسمعته، ما بيطلعوا على المواد الدراسية الفعلية. لهالسبب بنشوف إنه بعض الطلاب بتعرضوا لصدمة في بداية الدراسة. ممكن يستفيدوا من هذا الموضوع إنهم يدخلوا على مواقع الجامعات. كل جامعة من الجامعات الموجودة في فلسطين ومؤسسات التعليم العالي على موقعها الرسمي بتحط كل التخصصات الموجودة عندها، كل تخصص شو متطلباته، إيش شروط القبول فيه، إيش المهارات المطلوبة، وين الإمكانيات العمل، وبتعطي خطة دراسية شاملة لكل الساعات، كمان بتعطي تفصيل للمواد الدراسية. أنا بنصح كل طالب يدخل على موقع الجامعة اللي هو حابب يدرس فيها ويدخل على التخصص اللي اختاره ويبحث بهالتخصص، يشوف المواد الدراسية، هل هاي المواد الدراسية طلع على وصفها أنا بقدر أتعامل مع هاي المواد ومع هاي الأمور ولا لا. من هنا بتقدر انك انت تكون في عندك مؤشرات انك تستفيد قبل ما تبدا بالتخصص. قضيه ثانيه اختنا، ضروري نستفيد من الخبرات السابقه، يعني احنا بنعرف في طلاب سابقين قبل ما درسوا هذا التخصص، في ناس موجودين في السوق، اسالهم، اقعد معهم، استفسر ايش هي طبيعه التخصص، ايش هي الصعوبات اللي بتواجهكم، ايش هي فرص العمل المتوافره، قديش ممكن انه تتناسب معي، ايش هي التحديات اللي ممكن تواجهني. هاي الامور كلها بتعطيك تصور قبل ما تاخذ وقبل ما تبدا بالتخصص، لانه شو اللي راح يصير معنا بعدين، اللي راح يصير معنا بعدين اذا درسنا زي ما تفضلتي انه سنه او سنه ونص، ممكن بعدها اكتشف انه هذا التخصص مش مناسب لي. هذا الحكي بينطوي على خساره، خسارة مادية، خسارة وقت وخسارة جهد. بس هين بدي أنا أنبه وأشير لقضية واحدة، ما تخاف من تعديل المسار، في بعض الحالات قد يكتشف طالب أن التخصص المختار ما بيناسبه، هذا أمر طبيعي. الأهم هو القدرة على التفكير، أنك تظلك عندك قدرة أنك تقيم نفسك وإعادة التوجيه في الوقت المناسب، لأنه زي ما تفضلنا إذا في كان في خسارة فرايح تكون خسارة أكبر وأكبر إذا ما عملت إعادة التوجيه. بس الأفضل انك يكون في هناك مجموعه من الامور تاخذها في عين الاعتبار مشان احنا نتاكد ان اخترنا صح.
0: وهذه نقطه جدا مهمه استاذ نائل، انه بصراحه احنا ننخرط، نسال، ما نستحي، ما نخجل، ما نختار على فقط معلومات اساسيه احنا بنعرفها، لانه دائما التخصصات بيكون فيها فيها تجديد، احتياج السوق كيف هو، نسال الزملاء، نسال طلاب موجودين بهذا التخصص من خلال زياره الطالب.
1: بدي اضيف شغله، انا دائما احنا بننصح طلابنا في المدارس وبنقول لهم في شيء اسمه المرافقه المهنيه.
0: حلو.
1: اذا انت حابب انك تصير طبيب مثلا، اذا انت كنت حابب انك تصير طبيب، بنصح الطلاب روح على طبيب انت اللي انت حابب تصير زيه، ينظم معاه يوم، شوف شو بيشتغل، شو الادوات اللي بيستخدمها، شو المهارات اللي بتواجهه، كيف بيعيش يومه، وقارن انت انا هاي الحياه اللي بدي اياها، هاي القدرات اللي عندي مستقبلا رايحه تمكنني اني اكون في هاي البيئه ولا لا. فضروري جدا الطلاب ان يكون عندهم مشاهدات عينيه لمستقبلهم، كيف انت بدك تكون، شو هي الصعوبات اللي رايحه تواجهك. مهمه جدا هاي قضيه المرافقه المهنيه.
0: حلو. طيب من الظواهر اللي احنا بنشوفها بصراحه استاذ نائل، في طلاب بيختاروا التخصص بناء على شهرة التخصص أو لأنه صاحبه بده يدرس هذا التخصص فبروح معه، وفي طلاب للأسف بيتعرضوا أحيانا لتأثير كبير من قرار الأسرة، فهالطلاب إيش لازم يعملوا بصراحة وأهاليهم إيش لازم يعملوا علشان يكون في عنا حل وسط وبالنهاية يكون لصالح الطالب نفسه.
1: طلع أستاذ ريهام، أنا بتصور إنه من الصح إنه ما نترك الطالب لحاله. الضروري الأهل يكون لهم دور، ودور مبكر، مش اليوم يبدأ وبعد صدور نتائج الثانوية العامة ونشوف شو بده يصير معنا، لا، يبدأوا ينموا بشخصية الطالب في اتجاه اللي الأسرة شايفته إنه هو اتجاه ناجح. يعني مش اليوم أنا بدي فجأة بصحيت من النوم بدي أحكي حالي والله بدي أدرس طب، هاي قضايا مع التربية، يعني دور الأهل بيمتد عبر سنوات طويلة، ما يتركوا ابنهم لحالهم، يلموا في اتجاه معين، يحاولوا يكتشفوا قدرات هذا الطالب ويستثمروا في قدراته، ما يحاولوا انهم يملوا مثلا بنلاقي في أسرة مثلا عندهم مهنة معينة، مثلا مهندس عنده مكتب مهندسي او عنده طبيب عيادي، بده ولاده يطلعوا اطباء او بده ولاده يطلعوا مهمين. اوكي مهم ان نحافظ على إرث العائلة وعلى توجهاتها وعلى فرصها، بس برضو ما بنجتال يشوف طالب بحب، لانه زي ما قلت لك الفشل مركب، اذا بنفشل في المرحلة الاولى راح يعني نعيش سلسلة متلاحقة من الفشل.
0: طب اليوم لما احنا بنحكي استاذ نائل مع اقتراب موعد نتائج الثانوية العامة، شو الرسالة اللي بتحب توجهها للأهالي اللي بدهم تحقيق احلامهم من خلال ابنائهم، وخاصة للطلاب اللي بيكونوا بالتخصصات العلمية كطب هندسة او ممكن يكون محاماة او غيرها، وكمان يعني احنا كيف ممكن ننصح الطلاب لحتى يتعاملوا مع هاي الفترة اللي أيام قليلة وإحنا بنكون على موعد مع إعلان النتائج؟
1: نعم نعم صحيح. طلع أستاذ ريهام امبارح وزارة التربية والتعليم ومديريات التربية والتعليم عممنا منصة اسمها منصة بوصلي. هاي المنصة هي عبارة عن منصة تفاعلية تم إنتاجها من قبل وزارة التعليم العالي وزارة التربية والتعليم العالي ومركز جهاز الإحصاء المركزي. مهم جدا راح نعطيكم الرابط تبع هاي المنصه، موجود على صفحات المدارس على موقع الفيسبوك. بنصح الاهالي وبنصح الطلاب انهم يدخلوا على هاي المنصه التفاعليه. هاي المنصه التفاعليه فيها كل الاجابات اللي انت بتخطر على بالك واجابه لكل الاسئله اللي انت محتاجها، فيها كل التخصصات الموجوده في الضفه الغربيه في كل مؤسسات التعليم، يعني عندنا 2300 تخصص طبعا مع التكرار في 53 مؤسسه تعليم عالي في الضفه الغربيه. مركز الاحصاء الفلسطيني منزل فيها الاحصائيات، احصائيات الخريجين، احصائيات البطاله، فرص العمل المتوافره كل سنه من السنوات. بالاضافه فيها ميزه جديده، هي اول مره بشوف منصه بهي الطريقه، هاي المنصه فيها اختبارات لفحص القدرات والميول، يعني الطالب في مجموعه من الاسئله بشكل الكتروني بجاوب على هاي الاسئله بيعطيه مؤشرات وين انت التخصص اللي ممكن يكون مناسب لك. مهم جدا انه الاهالي والطلاب يفوتوا على هاي المنصه، استخدامها بسيط جدا، ما بده تعقيد ولا بده خبرات، واستفيدوا من كل المعلومات الموجوده فيها.
0: كل الاحترام والتحية. طب إذا طالب كان راسم بباله معدل معين وتفاجأ ويعني انصدم شوي إنه جاب معدل أقل من المعدل اللي كان حاطه في باله، هل يعني هذا إنه انتهى العالم وانتهى حلمه بالتخصص اللي كان بده إياه، ولا في عنا فرص كتير كبيرة أمامه؟ كيف ممكن نشجعه كأهل كتربويين كأصدقاء كعائلة؟
1: على الإطلاق على الإطلاق أستاذ ريهام، إن فرص التعليم تم تطويرها بشكل إنه توفير الفرصة لكل طالب. الطالب اللي كان بده يدرس تخصص معين بده معدل معين وما جاب هذا المعدل، في عنده فرصة في شهر 8 إنه يعيد بعض المواد ويحسن معدله. في بالجامعات نظام التعليم الموازي، في بجامعات برا الوطن بتاخذ معدلات اقل من المعدلات اللي بتاخذها، بالتالي الفرص متوافره للجميع، الطلاب يطمئنوا، اهلهم يطمئنوا، المهم انهم يختاروا صح وقرارهم يكون هو القرار الدقيق، واللي ان شاء الله انه بنكتب التوفيق والنجاح فيه.
0: ان شاء الله ان شاء الله يا رب، اتمنى كل التوفيق لكل طلابنا وطالباتنا، واختيار تخصص الجامعه مش سباق مع الاخرين، قرار يتخذ تحت او يمكن قرار يتخذ تحت ضغط او تقليد يمكن او مشابهه باحد الاصدقاء او شخص احنا بنعرفه. هذا القرار هو بيحتاج للجرأة، بيحتاج للفهم، بيحتاج للدعم والمساندة من الأهل والأصدقاء والأشخاص التربويين. ومن خلال لقائنا اليوم حاولنا أنه ننبه الأهالي أنه ما تضغطوا على أولادكم، خلوهم ضمن اختياراتهم، وبالمقابل ادعموهم، وكمان إذا كانوا مختارين تخصص أنتوا شايفينه أنه يمكن مش ملائم نهائيا لشخصية الطالب، حاولوا من خلال النصح والإرشاد ومن خلال زياراته الميدانية لأي حدا بيشتغل بنفس مجال التخصص اللي هو حابه. معلومات كتير تحدثت عنها اليوم مع الأستاذ نائل القب رئيس قسم الإرشاد التربوي في مديرية التربية طول الكرم. شكرا كتير لك أستاذ نائل على هذه النصائح كلها اللي تحدثت فيها، يسعدك ويسعد كل أوقاتك يا رب.
1: يعطيكم العافية،
0: كل التحية والاحترام. المحطة الختامية كانت لطلابنا طلاب الثانوية العامة لصباح اليوم الاثنين، إن شاء الله يا رب تيجي هالنتائج وتطلع هالنتائج والكل يكون مبسوط ورديان بنتائجه، وهيك حسب يعني ما حكت الوزارة إنه عينه خير، إن شاء الله يا رب تكون كل الأمور ميسرة ومسهلة. أنه ابننا يحصل على عشر أقل أو علامة أقل أو معدل أقل بأكم من علامة مش نهاية العالم، بالعكس ممكن تكون إشارة للطريق الصح والأصح لأي تخصص ممكن ابنكم يبدع فيه، بس إحنا ما كنا حاطينه في البال لأنه ممكن لو كان حابب تخصص معين بده يروح لتخصص معين وجاب معدل أقل ما بيسمح له أنه يدخل هذا التخصص، يمكن لقدام مش هيبدع فيه أو رح يتغلب فيه. فلا

0: العامة. قديش بكون شايفة أهالي طايرين من الفرحة مبسوطين. لسه أحكي لكم عن فرحة أهالي الطالب اللي بيجيب بالسبعين وبالستين، هاي فرحة لا تنسى، يعني كأنه ابنهم معطيهم كنز. بس بالمقابل قديش كمان بشوف أهالي مبسوطين على أبنائهم اللي بيكونوا جايبين بنفس المعدل اللي هم حاطينه في بالهم عشان يدخلوا التخصص العلمي المعين، مثلا طب، هندسة وما إلى ذلك. بس كمان قديش بشوف أهالي للأسف أهالي بينكدوا على أولادهم فرحة نتيجة الثانوية العامة لأنه نقص عشر أو عشرين، ومش رح يخلوه يفوت طب ولا يفوت هندسة ولا يفوت أي تخصص هندسي أو علمي من التخصصات اللي بدهم دائما من علامات المتفوقة. ليش النكد كله؟ ليش الزعل كله؟ وليش تضيعوا هالفرحة على أبنائكم؟ إحنا جايين نعمل معهم عشانهم من الأوائل على مستوى المحافظة بتخصصاتهم، أسميهم بتنتشر على السوشيال ميديا كلها، الكل مبسوط والكل بيحكي ما شاء الله فلان الفلاني جاب المعدل الفلاني. بس أنت كأب أو أنت كأم تقوم تنكدي على ابنك علشانه ما جابش أو نقص عشر أو عشرين لأنه ما حسبش نفس العلامة ونفس الإجابة؟ إحنا بأي زمن عايشين؟ أرجوكم لا تنقصوا على أولادكم بيوم نتائج الثانوية العامة. وأنا بحكي لكم أنا شفت نماذج ويعني حسيت قديش الطالب بكون يعني نقصة في قلبه إنه أنا نفسي أنبسط ونفسي أفرح بس أنا مش قادر لأنه أهلي مش مبسوطين، لأنه أهلي زعلانين إني أنا عندي طلع خسارة عشر أو عشرين، لسه مش علامة أو علامتين، عشر أو عشرين. أرجوكم يا أهالينا الكرام ارأفوا بأولادكم بنتائج الثانوية العامة، لا تضيعوا عليهم فرحة هذا اليوم. قد ما كان المعدل لو خسرانين خمس علامات لا تضيع عليكم فرحة هذا اليوم. الناس بتحكي سعيد جاب من الأوائل، ما جابش من الأوائل، جاب 90 فما فوق، جاب 89، جاب 60، جاب 55، جاب 70، مش المهم هون، المهم بعد ما يخلص هالمرحلة وبعد ما يدرس بالجامعة وبعد ما يشتغل بشغل مميز وبعد ما يبني لحاله اسم ويكون من الأشخاص الفاعلين بالمجتمع، هون صيروا يحكوا آه والله الناس بتقول عني، بتقول فلان الفلاني درس واشتغل وتعب واجتهد، مش مهم المعدل. عمره ما كان المعدل مقياس لأي بني آدم، وعنا نماذج كثير وأنا واحدة من هاي النماذج. فصباح الخير للجميع مشاهدينا ومتابعينا. انتهى مشوارنا الصباحي لليوم، إن شاء الله يا رب بالتوفيق لكل الطلاب والطالبات، نديم عليكم الصحة والعافية. محطاتنا كثيرة حكينا عنها وناقشناها. وبهيك قبل ما أنهي أكيد بدي أوجه التحيات الصباحية لرعاة برنامجنا الكرام، شركة الماسة شانتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء اسمارت ومرسيدس. تواصل للصراع في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، وشركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر. يسعد صباحكم جميعا. وبهيك مشاهدينا بنكون وصلنا لختام محطاتنا الصباحية. كل التحيات لزملائي في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، في الإخراج على أحمد الجلاد، ومني أنا ريهام أبو حبل. كل التحيات لكم، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
2: فجر أف أم،
1: أحلى صباح من فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: مدينة الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعة سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps. فجر FM.

0: الساعة الآن 10 صباحا بتوقيت فجر اف ام.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM.

0: بالذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال، تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا، والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200-17.
6: فجر FM

0: الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.
1: فجر FM.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر FM. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: يا هلا بالعرسان يا

0: معطر أرض ومطر غسيل بيعطر أكتر وروائح جديدة. مسك وألترا سمارت متوفر بالأسواق. شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة.
1: فجر أف أم.

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: حكايتنا. كيف استطاعت سنيورة عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورة الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة، وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها، شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار، وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم، دور الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
3: سنيورة أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس عشرة عمر.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: فجر FM

فجر اف ام. الماس الشنتير، الذهب والماس والفضة.

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجيلاند هون العنوان.
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله بالرغيف بال...

كات تنبض بالمحبة. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيل الظهر التجارية شداد 042 439 217. فجر اف ام، خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: ليك من فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا
3: كان
2: غير.
3: يا مكان زيري بكان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زيري بكان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
0: فجر اف ام.
5: اذا كنت من اصحاب الاموال قد تندم لانك لم تشتري سبائك الذهب السنة الماضية، ستتألم عند رؤيتك لهذه القصة وهذا الفيديو. اما اذا كنت من محدودي الدخل فلن تفرق معك اذا صعد الذهب او انخفض، ستستمتع بهذه القصة لنهايتها. فالذهب يا سادتي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخه، وقد تجاوز سعر الأونصة 5110 دولارات. هذا يعني أن الغرام الواحد ب 164 دولارا من عيار 24. الخبراء والبنوك العالمية والمؤسسات الاقتصادية الكبرى توقعت أن يلامس سعر الذهب حاجز 5000 دولار في نهاية العام الجاري، تتخيلون؟ لكننا في بداية العام وتجاوز 5000. أصلا الذهب طار بقفزة كبيرة في بداية العام، هكذا كان سعره في بداية العام 4320 دولار للأونصة، لكن خلال أيام وصل إلى 5090 دولار، أي أنه ارتفع بنسبة 18%، هي زيادة كبيرة جدا. نحن نتحدث عن أيام وليس عن أشهر، أيام معدودة. مواقع التواصل الاجتماعي في وطننا العربي تلقت الخبر ارتفاع الذهب بالسخرية والتهكم، انفجرت بعشرات الفيديوهات وكل على طريقته الخاصة. أسعار الذهب الآن يعني خلال 24 ساعة انظروا إليها، متوترة متذبذبة، كلها سبايك، كلها أشواك. جدول البياني هذا يوضح أسعار الذهب خلال 24 ساعة فقط، الـ 24 ساعة الأخيرة. إذن السعر غير مستقر. ما الأسباب وراء هذا الارتفاع الجنوني مؤخرا؟ سياسات ترامب من الأسباب الرئيسية، تهديداته بفرض الرسوم الجمركية، تحركاته في فنزويلا، خلافه مع أوروبا بشأن غرينلاند وغيرها. كذلك هناك ضغوط يتعرض لها الدولار مع توقعات باحتمال حدوث إغلاق حكومي وتخفيض أسعار الفائدة، فالمستثمرون يقبلون على شراء الأصول المعدنية الأكثر استقرارا مع هذه التوترات الجيو سياسية.
0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: هلا هلا هلا يا ابو العلي، هلا عليكم. هلا
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

الساعة الآن 2 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر FM.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة. فجر FM. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر FM.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم.

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر FM. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي، بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: بودكاست تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
0: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. أساس كل بناء قوي، الكزموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكزموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كزموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5,500 شيكل.
3: حكينا لكم بس ب 5,500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

الآن الرابعة مساء بتوقيت فجر أف أم. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
4: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءة دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام الماس الشنتير للذهب والماس والفضة

الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات.

0: فريشة، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: هنا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم، دور لعليه من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593-8-41-094، واتساب 0097-0593-8-41-094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: على السوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف السنيور.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كارما شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: كملها. شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: فجر FM.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: مستر عسلي علامة تجارية مسجلة لشركة النسائم للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200
3: فجر اف ام

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين؟ مين قال العشرة بتكون؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم،

0: سنة. أساس كل بناء قوي الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: فجر FM.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: مساء بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. فجر أف أم.
1: خلي الموجة على هالموجة، 90.4 فجر أف أم.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر FM.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي احنا ما منبيعك مجرد قهوة، احنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1 2 3 4.
2: بلعب مع إني مش كلاي، ماكل كتل قدامي زي وراي، ما عرفتش حالي في المراي، كريسبي أيوب عالم تاني.
3: أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
0: فجر اف ام.

0: ردك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجيلاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الموجة على الموجة 90.4 فجر FM.

0: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر اف ام

رجال العشر بتكون، لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم ومين جدنا؟

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كله برغيف، بلو برغيف، دوقوا برغيف.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.